حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة من قصص القرآن الكريم، ونبدأها بهذه المقدمة. في عالمنا اليوم نتباهى بالبنايات الضخمة العالية، وبعضهم يتباهى بقوة اقتصاده الذي لا يقهر. ولنا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء قبل آلاف السنين لنجد أيضا قوة عظمى لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم، إنهم بشر ليسوا كالبشر، عمالقة في الأجساد وجبابرة في العمران. بنوا مدينة إرم، المدينة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يظنون أنها أكبر، أو كانوا يظنون أنهم أكبر من أن يسقطوا وأن حضارتهم خالدة للأبد، لكنهم اختفوا، لم يبق منهم إلا الرمال واسمهم الذي صار مضربا للمثل في النهايات المأساوية. فكيف تبخرت حضارة العمالقة؟ في منطقة الأحقاف عاش قوم عاد، لقد حماهم الله بميزتين نادرتين، بسطة في الجسم أي قوة مفرطة، وكذلك العبقرية الهندسية الفريدة. نحتوا الجبال ورفعوا الأعمدة الضخمة وشيدوا المصانع والقصور ليعيشوا فيها مخلدين، لكن هذه القوة المادية ولدت لديهم شعورا خطيرا، وهو الاستغناء عن الله واحتقار البشر. وقفوا يوما في استعراض مهيب ونظروا إلى عضلاتهم وقلاعهم وصرخوا بجملة هي قمة الغرور البشري: من أشد منا قوة؟ تحدوا أهل الأرض وتحدوا رب السماء. جاءهم هود عليه السلام أخوهم في النسب، لكنه عدوهم في المنهج. كانت رسالته واضحة: القوة التي معكم هي نعمة للاختبار وليست وسيلة للطغيان، اشكروا من وهبكم إياها. فكان ردهم في سخرية: أجئتنا لنعبد الله وحده. اتهموه بالجنون والسفاهة، واستمر الطغيان واستمر الظلم. وفي يوم من الأيام رأوا سحابا أسود عظيما يقترب منهم، فخرجوا يهللون ويستبشرون: إنه المطر، إنه الغيث. ظنوا أن السماء تبارك قوتهم، لم يدركوا أن ما يرونه ليس ماء بل دمارا. قال لهم هود بأسى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، ريح صرصر، صوت له صفير مرعب، صوت تقتلع به الأشياء الضخمة، كانت رياحا أو ريحا عظيمة فاستمرت كما ذكر الله تعالى في كتابه 7 ليال و8 أيام حسوما بلا توقف. كانت تحمل الرجل العملاق فترفعه في الهواء ثم تنكسه على رأسه فتفصل رأسه عن جسده، كما قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل بلا رؤوس مجوفة وفارغة. سكنت الريح واختفت إرم ولم يبق إلا مساكنهم الخاوية، شاهدة على القوة أو شاهدة على أن القوة لله جميعا. وفي هذه القصة عبرة منها موضوع وهم الأمن المطلق. قوم عاد اعتمدوا على البنية التحتية لضمان بقائهم، نسوا أن البنية المادية لا تحمي المجتمع إذا نخر الفساد الأخلاقي في عظامه. وكذلك عندما رأوا العذاب قادما فسروه بما يوافق أهواءهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا. هنالك مشكلات قد يراها البعض بأنها فرص. دائما الغرور يعمي البصيرة عن قراءة البيانات بشكل صحيح. والأمر الثالث أن القوة مسؤولية وليست امتيازا، فسؤالهم من أشد منا قوة كان بداية النهاية. في الإدارة والقيادة اللحظة التي يشعر فيها المسؤول أنه فوق المساءلة أو أقوى من القانون هي اللحظة التي يبدأ فيها العد التنازلي لسقوطه. القوة التي لا تضبط بالتواضع والقيم تتحول إلى قوة تدمير ذاتي. ذهبت قوم عاد وبقيت رمال الأحقاف تروي قصتهم. فلذلك العبرة أيها الإخوة والأخوات ليس في كم تملك من القوة، بل في كيف تستخدم هذه القوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مورد تربوي مذهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم برحمته ولطف رعايته وكريم عنايته سبحانه، جعل في آيات القرآن ما يبث النور ويشرح الصدور. ما أعظم ما أودع الله تعالى في كتابه الكريم من الأساليب التربوية الناجعة، إنه مورد تربوي مذهل، جعله تعالى منهجا متكاملا لبناء كل نفس، جامعا بين مخاطبة العقول والقلوب، محركا الفكر والوجدان، رابطا السلوك بالإيمان. يجد المتدبر لآيات القرآن أنها غير مقتصرة على الأوامر والنواهي المجردة، إنما تسلك المسالك التربوية المتنوعة التي من شأنها تحقيق التأثير العميق وتعزيز الثبات. مذهل في تربيتنا، مذهل في تربيتنا وفي تعليمنا الأساليب التربوية المؤثرة، ومن أعظمها أسلوب القدوة الحسنة. فقد جعل الله تعالى ممن هدى واجتبى من أنبيائه الكرام عليهم السلام أمثلة عملية للتأسي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالأفعال أبلغ أثرا في النفس من وقع الكلمات، والمواقف ملهمة بما قد تقصر عنه المواعظ. هكذا دأب النفوس تتأثر وتتغير بمشاهدة الأفعال ومعاينة المواقف والاطلاع على القصص والأنباء، ولربما أحيا فينا موقف ما قد تعجز عنه موعظة مجردة. والنبأ القرآني مدرسة تربوية عظيمة الأثر، ففي القصص الحق دروس في الصبر والثبات والتوكل والعواقب. ومن الأساليب التربوية القرآنية أسلوب الحوار، حيث نجد في آياته وقصصه الحق حوار الأنبياء مع أقوامهم، كما نجد حوار الآباء مع أبنائهم، ومنها وصايا لقمان لابنه وهو يعظه. ومنها نتعلم أن الإقناع ينشأ من تفاهم وتبصير، وليس عبر الإلزام وحده. ونجد في كتاب الله أسلوب الترغيب والترهيب، وما يفتح أبواب الأمل بذكر الجنة ونعيمها ونتائج الأعمال الصالحة وآثارها، وما يوقظ القلوب من ذكر للنار وعذابها وعواقب الشر ومآلاته، لتمضي كل نفس بجناحي الرجاء والخوف، ممزقة حجب الغفلة، مجانبة الاغترار بالإمهال، مبددة اليأس القاتل. والتربية القرآنية مع تزويدها المتدبرة بالمعارف والمعلومات هي كذلك تصنع فيه وعيا وبصيرة، وما يدفعه إلى التحلي بالاستقامة. إن المربي الناجح حينما يستقي من هذه الأساليب القرآنية في تزكيته وتربيته وتعليمه وإرشاده، فإنه واجد القدرة العالية على بناء النفوس وغرس القيم وصياغة العقول. اقرأ وارتق بالقرآن، ردد واتلب فبه ترقى، وفؤادك بهداه ينقى، وتدبر يرشدك الحق، وتنل منه خير معاني. اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا مع كل مخلص له في صناعة جيل يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه ولأمته، جيل يمضي على نور من الله يرشده في شؤون الحياة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.

0: هكذا أنصتنا لتلاوة عطرة، تلاوة القارئ عمر النبراوي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 27 مع 100 من آيات سورة البقرة. إنها الآية التي تبين بدء رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، أي بناءه وإحكامه.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: ونسينا أن نذكر المستمعين والمستمعات أن هنا مدا منفصلا في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما المغزى من التعبير بالرفع بدلا من التشييد والبناء وغيره؟
1: جميل جدا. لم يقل وإذ يضع إبراهيم القواعد أو وإذ يوجد، وإنما قال يرفع، في ذلك إشارة لتشريف البيت الحرام.
2: إشارة لتشريف البيت الحرام؟
1: نعم، وتشريف بانيه، فعبر بكلمة يرفع لهذا المعنى، فهو متشرف باستجابته لله سبحانه إذ أمره بأن يبني البيت.
0: ولكن يا أستاذنا، لدي تساؤل يخص هذه الكلمة يرفع.
1: نعم، هات تساؤلك.
0: كيف يكون هذا الرفع يا أستاذنا ونعلم أن القواعد عادة ما تشيد في الأرض؟
1: جميل. أصل هذه الكلمة القواعد، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الأساس، الأساس الذي عليه البناء، ثم بعد ذلك يرفع عليه ما يرفع من البناء، فرفع ما عليه من البناء رفع له باعتباره متصلا به، هذا واحد. ولك أن تجعل الأركان هي القواعد، فالأركان مرتفعة بارتفاع البناء، إذ الأركان يقوم عليها البناء والسقف، فيكون الرفع على بابه، فهو رفع للقواعد أي الأركان. وإذا أردت أيضا إطلاق القواعد على الجدران التي يقوم عليها السقف فذلك سائغ، فقواعد البناء ما تقوم عليها السقوف، إذن الجدران يمكن أن يطلق عليها اسم القواعد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، جاء التعريف هنا لكلمة البيت، فما المغزى من ذلك؟ ولماذا عبر بالبيت بدلا من الكعبة؟
1: جميل جدا. أما البيت فقد سماه الله سبحانه وتعالى بيتا في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو بيت باعتباره جامع لأشياء كثيرة. والبيت في أصله كما قلنا سابقا البيت الذي يسكن ويؤمن فيه ويتخذ للراحة والاستقرار، سواء كان لأفراد أو لفرد أو لجماعات. وإنما أطلق هذا اللفظ لفظ البيت على الكعبة باعتباره أنه شبيه بالبيت في البناء.
2: شبيه بالبيت في البناء؟
1: نعم، جدران وسقوف وهكذا. أما التعريف فهو للعهد.
2: التعريف هنا للعهد يا أستاذنا؟
1: نعم، فأل في البيت هنا لازمة زائدة لازمة للعهد، أي هذا البيت المعهود المعروف، وأل هنا للعهد الحضوري، فكأن الشخص يستحضر هذا البيت أمامه حينما يجد التعريف في هذا اللفظ البيت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نجد أن إسماعيل معطوف على إبراهيم، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: إذن فلماذا أخر إسماعيل في آخر هذه الجملة؟
1: جميل جدا. إسماعيل معاون في البناء وليس أساسيا فيه، أما الباني الأساسي والرافع الأساسي هو إبراهيم عليه السلام، لذا أخر. وذلك أن المعطوف والمعطوف عليه إذا اشتركا في أمر ما وكان أحدهما دون الأول في ذلك الاشتراك نسب إلى المعطوف عليه ما هو متعلق به واستوفى كل ما هو متعلق به ومن أوصافه، ثم جاء بعد ذلك بالمعطوف إشارة إلى أنه ليس مشاركا في كل شيء وإنما هو دون المعطوف عليه في ذلك الأمر. وكذلك يؤتى أيضا بالمفعول به أيضا فاصلا بين الفاعل والمعطوف عليه لهذا الغرض، وقد استوفي الغرضان في هذه الجملة وإذ يرفع إبراهيم القواعد
2: من البيت، ثم قال وإسماعيل، أي ومعه إسماعيل يرفع، إذ يعاونه بجلب الحجارة والطين وغير ذلك مما يحتاج إليه البناء.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية من هذه الآية؟
2: هل هنالك وقت متسع لإعراب ما تبقى من هذه الآية يا أحمد؟
0: لا أظن ذلك يا أستاذنا.
2: إذن نرجئ إعراب ما تبقى من هذه الآية للحلقة القادمة، ونستذكر أيضا ما تضمنه من معان، أعني آخر الآية ما تضمنه من معان وفوائد
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة من قصص القرآن الكريم، ونبدأها بهذه المقدمة. في عالمنا اليوم نتباهى بالبنايات الضخمة العالية، وبعضهم يتباهى بقوة اقتصاده الذي لا يقهر. ولنا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء قبل آلاف السنين لنجد أيضا قوة عظمى لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم، إنهم بشر ليسوا كالبشر، عمالقة في الأجساد وجبابرة في العمران. بنوا مدينة إرم، المدينة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يظنون أنها أكبر، أو كانوا يظنون أنهم أكبر من أن يسقطوا، وأن حضارتهم خالدة للأبد، لكنهم اختفوا، لم يبق منهم إلا الرمال، واسمهم الذي صار مضربا للمثل في النهايات المأساوية، فكيف تبخرت حضارة العمالقة. في منطقة الأحقاف عاش قوم عاد، لقد حباهم الله بميزتين نادرتين، بسطة في الجسم أي قوة مفرطة، وكذلك العبقرية الهندسية الفريدة. نحتوا الجبال ورفعوا الأعمدة الضخمة وشيدوا المصانع والقصور ليعيشوا فيها مخلدين، لكن هذه القوة المادية ولدت لديهم شعورا خطيرا، وهو الاستغناء عن الله واحتقار البشر. وقفوا يوما في استعراض مهيب، ونظروا إلى عضلاتهم وقلاعهم، وصرخوا بجملة هي قمة الغرور البشري: من أشد منا قوة؟ تحدوا أهل الأرض وتحدوا رب السماء. جاءهم هود عليه السلام أخوهم في النسب، لكنه عدوهم في المنهج. كانت رسالته واضحة: القوة التي معكم هي نعمة للاختبار، وليست وسيلة للطغيان، اشكروا من وهبكم إياها. فكان ردهم في سخرية: أجئتنا لنعبد الله وحده. اتهموه بالجنون والسفاهة، واستمر الطغيان، واستمر الظلم. وفي يوم من الأيام رأوا سحابا أسود عظيما يقترب منهم، فخرجوا يهللون ويستبشرون: إنه المطر، إنه الغيث. ظنوا أن السماء تبارك قوتهم، لم يدركوا أن ما يرونه ليس ماء بل دمارا. قال لهم هود بأسى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، ريح صرصر، صوت له صفير مرعب، صوت تقتلع به الأشياء الضخمة. كانت رياحا أو ريحا عظيمة، فاستمرت كما ذكر الله تعالى في كتابه 7 ليال و8 أيام حسوما بلا توقف. كانت تحمل الرجل العملاق فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على رأسه فتفصل رأسه عن جسده، كما قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل بلا رؤوس مجوفة وفارغة. سكنت الريح واختفت إرم، ولم يبق إلا مساكنهم الخاوية، شاهدة على القوة، أو شاهدة على أن القوة لله جميعا. وفي هذه القصة عبرة منها: موضوع وهم الأمن المطلق، قوم عاد اعتمدوا على البنية التحتية لضمان بقائهم، نسوا أن البنية المادية لا تحمي المجتمع إذا نخر الفساد الأخلاقي في عظامه. وكذلك عندما رأوا العذاب قادما فسروه بما يوافق أهواءهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. هنالك مشكلات قد يراها البعض بأنها فرص. دائما الغرور يعمي البصيرة عن قراءة البيانات بشكل صحيح. والأمر الثالث أن القوة مسؤولية وليست امتيازا، فسؤالهم من أشد منا قوة كان بداية النهاية. في الإدارة والقيادة اللحظة التي يشعر فيها المسؤول أنه فوق المساءلة أو أقوى من القانون هي اللحظة التي يبدأ فيها العد التنازلي لسقوطه. القوة التي لا تضبط بالتواضع والقيم تتحول إلى قوة تدمير ذاتي. ذهبت قوم عاد وبقيت رمال الأحقاف تروي قصتهم. فلذلك العبرة أيها الإخوة والأخوات ليس في كم تملك من القوة، بل في كيف تستخدم هذه القوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي خلق الأشياء بقدر ودبر مقادير الكون بحكمة وبصر، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن مملوءة بالخيرات لا تضيق بأهلها إلا إذا ضاقت عقولهم عن حسن إدارتها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إضاعة المال، وعلى آله وصحبه الذين كانوا في الرخاء شاكرين وفي الشدة مدبرين حاكمين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس المعايش ويا رواد البناء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام أعظم خطة للطوارئ عرفها التاريخ البشري، خطة لم توضع في أروقة جامعات الاقتصاد الحديثة، بل صاغها نبي كريم خرج لتوه من غيابة الجب لينقذ أمة كاملة من براثن المجاعة والهلاك. نتحدث عن نبي الله يوسف عليه السلام وعن قانون خزائن الأرض. فما هو سر القوة في رؤية يوسف للأزمات؟ وكيف جمع بين علم التخطيط المادي وأمانة الضمير الروحي؟ وكيف نقرأ هذه النظرية القرآنية لنطبقها على جيوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا اليوم؟ حين نتأمل سورة يوسف نجد مشهدا تتوقف عنده العقول. الملك يرى رؤيا مفزعة عن بقرات سمان وعجاف، ويوسف عليه السلام لا يكتفي بالتفسير وتخويف الناس، بل يقدم الحل الاستراتيجي المتكامل. قال تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه العبقرية الاقتصادية: فذروه في سنبله. إنه قانون التخزين الصحي والاستراتيجي لحماية القمح من التلف. لقد أمرهم بالعمل المتواصل في سنوات الرخاء وتقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إلا قليلا مما تأكلون، لأن الرخاء ليس مبررا للإسراف، بل هو فرصة للتحصن ضد أيام الجدب ولما أدرك يوسف أن هذه الخطة تحتاج إلى يد أمينة تنفذها، لم يتواضع تواضعا مزيفا يضيع الأمة، بل قال كما حكى القرآن: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم كلمتان فقط لخصتا علم الإدارة منذ بدء الخليقة إلى نهايتها. حفيظ أي صاحب ذمة وأمانة، لا يسرق ولا يحابي ولا يخاطر بمقدرات الناس. وعليم أي صاحب خبرة ومعرفة بالحساب والتخطيط والتوزيع. فالأمانة وحدها دون خبرة تؤدي إلى الضياع لقلة التدبير، والخبرة وحدها دون أمانة تؤدي إلى الهلاك لكثرة الاختلاس والظلم. هذان هما جناح النجاة في كل منصب مالي وكل إدارة معايش. ومن رحاب يوسف عليه السلام إلى رحاب خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، نجد أن الهدي النبوي قد جعل الاعتدال والتخطيط المالي جزءا لا يتجزأ من تمام العقل وصحة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في الأثر الشهير: ما عال من اقتصد. ما عال أي ما افتقر، وما وقع في العوز والذل من اقتصد. والاقتصاد هنا ليس البخل والشح، بل هو التوسط والاتزان في الإنفاق ووضع الشيء في موضعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا ثقافة الاستدامة لا ثقافة الاستهلاك اللحظي. فالذي ينفق كل ما في جيبه اليوم اتكالا على الغد دون تخطيط قد خالف منطق النبوة العملي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس في الدنيا يدخر لأهله قوت سنتهم، نعم قوت سنة كاملة، ليعلم الأمة أن التوكل على الله لا يتنافى أبدا مع التخطيط المالي والاحتياط للمستقبل، بل هو عين التوكل. كما قال لأعرابي الذي ترك ناقته: اعقلها وتوكل. التخطيط للأزمات قبل وقوعها هو عقال الاقتصاد الذي يحمي الأفراد والدول من شر الانهيار. وإذا أردنا أن نرى تجليات خزائن يوسف في جيل الصحابة فلا بد أن نقف إجلالا أمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عرفت بعام الرمادة. جفت الأرض وهلك الضرع وأصابت المجاعة جزيرة العرب، فماذا فعل عمر؟ هل قبع في داره ينتظر المعجزة؟ كلا، بل تحول إلى إدارة تنفيذية تسبق زمانها. لقد أسس عمر شيئا يشبه مخيمات الإغاثة المركزية، حيث نصب القدور الضخمة في المدينة وصار يطعم عشرات الآلاف يوميا من دار سماها دار الدقيق. وقام بتجميد بعض الأحكام فأوقف حد السرقة في عام المجاعة، لأنه أدرك بعلمه أن الشبهة هنا قائمة.

0: حين تقرقر من الجوع قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق السمن حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو التطبيق الأعظم لحفيظ عليم، أن يكون القائد أو المدير أو الأب هو أول من يجوع إذا جاع أهله، وآخر من يشبع إذا شبعوا.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، هي كما رأى ملك مصر سنوات سمان فيها صحة وشباب ووظيفة، وسنوات عجاف قد تحمل مرضا أو تقاعد أو ضائقة مالية مفاجئة، فما هو استعدادك لها؟ البعض منا يعيش يومه بعقلية اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا مثل قد يصلح للعوام لكنه لا يصلح لمن يقرأ سورة يوسف. المؤمن الكيس هو الذي يقتطع من سنبلة رخائه ليخزن لأيام شدته. إذا أنعم الله عليك بزيادة في راتبك أو ربح في تجارتك، فلا تسارع إلى توسيع دائرة استهلاكك بشكل عبثي. دع جزءا مما رزقت في سنبله، اجعل لك حسابا للطوارئ، لا تمسه إلا في الشدة القصوى. علم أبنائك كيف يديرون مصروفهم، وكيف يميزون بين الرغبات التي لا تنتهي وبين الاحتياجات التي لا غنى عنها.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: وفوق هذا كله، كن أنت الحفيظ العليم على بستان أسرتك، احفظ مالك عن الحرام، وتعلم كيف تدير نفقاتك بعلم ودراية، لأن الأسرة التي تملك خطة مالية رشيدة تعبر الأزمات كما عبرت مصر قحطها بقيادة النبي الله يوسف عليه السلام. أيها الأحبة، في ختام رحلتنا هذه لنستحضر أن المال مال الله، وأننا مستخلفون فيه، وإن سؤال يوم القيامة لن يكون فقط كم جمعت، بل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لنجعل من بصيرة يوسف وحزم عمر وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منارات تضيء لنا ظلمات الاقتصاد، فنصنع رخاءنا بالاعتدال، ونقهر عوزنا بالتخطيط والسؤال لله وحده. اللهم اجعلنا على خزائن أيامنا حفظة علماء، وأصلح لنا شأننا كله، وبارك لنا فيما رزقتنا، طابت معايشكم بالحكمة والتدبير، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 11 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ووقفنا عند الجملة الفعلية تجادل عن نفسها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تجادل فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس، عن نفسها. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نفسي اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل، تجادل عن نفسها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تجادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل. والجملة الفعلية تجادل عن نفسها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة كل، والمعنى تأتي كل نفس مجادلة عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، توفى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والفعل توفى مبني لما لم يسم فاعله أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل عند من يسمي ذلك المرفوع نائب فاعل، وإن كانت هذه التسمية حادثة في وقت متأخر أو في زمن متأخر قد يكون في القرن السابع من الهجرة. كل نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، نفس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأصل في الفعل توفى أنه يتعدى إلى مفعولين، وقد صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، وأما المفعول به الثاني فهو ما، ويجوز في ما أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب، وتوفى كل نفس الذي عملته، أو تكون ما نكرة موصوفة، والمعنى توفى كل نفس شيئا عملته، أو تكون ما مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، ويكون المعنى وتوفى كل نفس عملها. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. ومنهم من يجعل المفعول به الثاني مفعولا به أولا بعد أن صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، والمشهور بقاؤه على حاله مفعولا به ثانيا. والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عملت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والمفعول به للفعل عمل محذوف والتقدير ما عملته، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، فالعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. والجملة التي بعدها وهي الجملة الفعلية عملت صفتها فهي في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، فالجملة الواقعة بعده جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى، والتقدير وتوفى كل نفس عملها. والجملة الفعلية توفى كل نفس ما عملت في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها التي وقعت مضافا إليه، فإن اسم الزمان يوم أضيف إلى تلك الجملة الفعلية. وهم لا يظلمون جملة اسمية، وهي جملة حالية، والمعنى على جهة التقريب وتوفى كل نفس عملها غير مظلومة، فهذه الجملة إذن جملة حالية. والواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الحال أو واو الابتداء كما تسمى أيضا، وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا يظلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتابه التقريب في النحو، فإنه يسمي هذه الصورة من الفعل فعل الجميع، ويسمي الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين يسميه فعل التثنية، فيمكن أن نقول في الإعراب يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، والمراد بقوله فعل الجميع أنه من الأفعال الخمسة، أو من الأمثلة الخمسة كما يسميه بعض النحاة المتأخرين، وهذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الواو. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والجملة الفعلية لا يظلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية وهم لا يظلمون في محل نصب حال. وصاحب الحال هو كل نفس، وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية عشرة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة الثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة جملة فعلية، والواو يجوز أن تكون للعطف، وهي لنسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أو معطوفة من باب عطف القصة، وهو عطف جمل على جمل، إلا أن العطف بالواو يأتي لنسق آخر الكلام على أوله، ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في ضرب أن يكون بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين، والمعنى صير الله مثلا قرية. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير تكون الكلمة الثانية المنصوبة قرية بدلا من كلمة مثلا، فنقول في إعرابها قرية بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمبدل منه كلمة مثلا. وعلى جعل ضرب بمعنى صير يكون مثلا مفعولا به أولا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قرية مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ضرب الله مثلا قرية جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب إذا جعلنا الواو للاستئناف، وهي جملة معطوفة على ما قبلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب على جعل الواو للعطف، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. كانت آمنة مطمئنة جملة صدرت بكان، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها وهما اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: نبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخف

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: ومن
1: يتخذ
0: الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

أما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

0: فاعدلوا
1: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً.

0: عليهما. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية. والمفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قدم التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم لسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان على خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. ورافق سموه وفد رسمي ضم كل من صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وأسعدة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. وكان في استقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق لدى وصولهم القاعة الأميرية بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء سفارة سلطنة عمان في الدوحة. زار عدد من أصحاب المعالي والسعادة مقر سفارة دولة قطر الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه. وكان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة قطر، مشيدين بدور صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله في مسيرة النهضة والتنمية في دولة قطر وتعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين التي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله ورعاهما. من جانبه، أعرب سعادة سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبرت عنها سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه، وما تركته من أثر عميق في نفوس أبناء دولة قطر، متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية القطرية. في ختام الزيارة، دون أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم على دولة قطر الشقيقة بدوام الأمن والرخاء. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان.
قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج والانتقال من سياسة الاحتواء التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقوم على إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك. وأشار معالي السيد وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفته لوموند الفرنسية، أشار إلى أن شعوب سلطنة عمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معربا عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معاليه أن إحدى الأولويات المطروحة حاليا تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معاليه على ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن ناقلتين وطنيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. كما أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعترض اعتداءات جوية في سماء المملكة، فيما أعلن الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه بدأت ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قواتها نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشبهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس، وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران. في غضون ذلك أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستبدأ فرض حصار بحري على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن بلاده ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد تجدد المواجهات تعتبر الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في أبريل الماضي. وأوضح أن بلاده ستمنع السفن الإيرانية من المرور وستضمن إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لبقية الدول. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 1 مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت المفوضية في بيان أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في بروكسل ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنظومة الصحية. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
ارتفعت إلى أكثر من 73,200 شهيد وأكثر من 173,600 جريح. دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن قلقه إزاء تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، محذرا في بيان من مخاطر اتساع نطاق التصعيد، موضحا بأن مكتبه يجري اتصالات مكثفة من جميع أو مع جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلون عسكريون من مختلف الجهات. أعلن مسؤولون في أوكرانيا عن مقتل 5 على الأقل من أفراد طاقم السفينة شحن أجنبية وإصابة 12 آخرين جراء غارة جوية روسية استهدفت السفينة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني. وقال الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا إن السفينة كانت ترفع علم توغو، وأوضح أن سفينة الشحن تعرضت للقصف أثناء تفريغ حمولة من الأسمدة في أحد مواني البحر الأسود القريبة من أوديسا. في غضون ذلك أعلن حلفاء أوكرانيا بعد انتهاء اجتماعهم في باريس المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى تعزيز إجراءات الوقاية في بلاده بعدما أودت حرائق الغابات الأكثر حصداً للأرواح في تاريخها الحديث ب13 شخصاً وأتت على مساحات شاسعة. وتشتبه السلطات بأن حرائق الغابات اندلعت عندما وقع عطل في خط لنقل الطاقة أدى إلى اندلاع النيران في النباتات الجافة جراء درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية. أعلنت شركة نماء لخدمات المياه عن استكمال المرحلة الثالثة من برنامج التعمين من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة. وتمثل المرحلة الثالثة محطة جديدة في مسيرة البرنامج وتسهم في رفع نسبة التعمين في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%. وقعت هيئة البيئة اتفاقيتين لرفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز منظومة الرقابة الميدانية، وتتضمن الاتفاقية الثانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. استكملت شركة نماء لخدمات المياه تنفيذ حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني، شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكنية في ولايات المحافظة. وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للأسمدة أوميفكو لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى. شملت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع لتنفيذ طرق وجدران حماية لعدد من الطرق، وتنص الاتفاقية الثانية على توفير أجهزة كهربائية وإلكترونية لعدد من الأسر. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.

هذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية. والمفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أسماءكم؟
5: شامي بن سعيد بن شامي.
3: نعم.
6: الحواري بن محمد الحارثي.
7: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
8: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
9: شريف بن عمر بن خميس.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
11: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
12: حامد بن محمد بن
13: عفان. سليمان بن عسى بن بوانا.
14: يعقوب بن يوسف الرباحي.
15: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي.
16: عبد العزيز بن ضعيان العنزي.
3: أهلا، من أين؟
16: من الكويت.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيع لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا

0: خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. روايته في البيت. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق. يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نبر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق. وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهرة. واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عبد لأنه مخالف للسنة. والحق في الأول فاتبعنا. لا زال الحديث حول هذا الباب الرابع عشر حول صلاة الجماعة. وكذلك ذكرنا معكم السابق بدون السابقة لكم حل الفوائد والمنافع والمصالح التي يستفاد منها من صلاة الجماعة. ما كذلك؟ وزاد الحديث الآن في فور صلاة الجماعة في الأحاديث التي جاءت حاضة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن واظب عليها. زين؟ لذلك ذكرنا معكم أربعة حديث. ما كذلك؟ الكلام حول حديث أنس بن مالك. ما كذلك؟ ليش كان حديث أنس بشر المشاي. نعم. عن أنس بن مالك أكمل.
1: نعم. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
0: أحسن شكرا. إيش تأخذ؟ ماذا تأخذ من قوله بشر المشائين؟ إيش تستفيدون؟ ماذا تستفيدون من قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين؟
1: أن المسلم إذا أراد الصلاة أن يخرج إليها ماشياً.
0: ينبغي أن يخرج إليها ماشياً إذا كان يستطيع المشي. ما يفوت هذا الفضل وهذا الثواب. ما كذلك؟ لأن لكل الحال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. صدقة. لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط. 100 خطوة. وأنت تذهب إلى المسجد كل يوم كم مرة؟ 5 أو 4؟ 5 مرات. ما كذلك؟ 5 مرات. كم صدقة؟ تصدق بكم صدقة؟ 500. ما كذلك؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. أنت عليك الحال مطلوب منك أن تصدق كل يوم كم؟ 300 وكم؟ 60 صدقة. هذا عدد إيش؟
1: مفاصل.
0: فأنت الآن لك الحال أتيت ب500 صدقة. فهنا عدد الصدقات التي تأتي بها من ذكر من قراءة القرآن ومن صلاة بر الوالدين وغير ذلك يعني. فأنت لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط يعني. كيف كان بينك وبين المسجد مثلا 300 خطوة 400 خطوة. ولذلك نحن نقول ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص أن لا يذهب إلى الصلاة إلا وهو ماشي. وفي المشي ماذا يخفى عليكم من الصحة؟ المشي رياضة. لو كان مثلا بينك وبين المسجد نصف كيلو فقط. نصف كيلو كم؟ 500 متر. ما كذا شيء؟ 500 متر. ممكن يوافق 500 خطوة. ما كذا؟ أنت تذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات. فتكون الرياضة التي تستعملها في اليوم والليلة كم كيلو؟ نصف كيلو. ذهابا نصف كيلو رجوعا نصف كيلو. كو 5 كيلو. ما كذاك؟ فضل عظيم وثواب جزيل. ما كذاك؟ زين؟ طيب بشر المشائين فضلا. فبلا بالنور التام يوم القيامة. عرفتم أن المؤمنين الصالحين المتقين يبعثون يوم القيامة والنور يسعى بين أيديه وبين نور يشهد في النور، كما قال سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد فضل عمار يوم ترى،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
0: أكمل يوم يقول،
2: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور

0: ضرور.
1: هل يوم
0: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
1: أحسنت. من يذهب في هذا الكون في هذا النور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر بشر، إشارة إشارة لمن واضع على الصدقة معه، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وخاصة من ذهب إلى المسجد ماشيا، بشر المشايين فضولا بالنور التام يوم القيامة، بينما الظالم لا يرى طريقه في ذلك اليوم، لا يعرف أين يذهب ولا أين يسير. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنها أهلك من كان قبلكم. زين، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. زين، طيب معكم الآن كم حديث في فضل صلاة الجماعة؟ خمسة، والخمسة نعم. الحديث السادس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، من يأتي به؟
2: نعم شيخ.
3: نعم
1: تفضل لقمان.
2: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رواه الربيع بن حبيب.
1: نعم، في الدليل هنا
2: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه،
1: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، إذا لم يواظب على الصلاة في الجماعة هل هو نشأ في عبادة الله عز وجل؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ما فيك؟ لذلك ترك الصلاة في الجماعة يكون مقصر، أليس كذلك؟ لم يكن ناشئا في عبادة الله عز وجل، زي قال ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هاي في رواية الربيع. في رواية غير الربيع ورجل متعلق قلبه بالمساجد، في هذه الرواية ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هكذا شأن المؤمن، متعلق قلبه بالطاعة، متعلق قلبه بإيش؟ بأداء الصلاة، بأداء الصلوات الخمس في الجماعة، قلب متعلق بالمسجد، لماذا؟ حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر في بيوت الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. تجد عندما ينام ويأتي بأوراد النوم نيته أن يقوم قبل الفجر حتى يتهجد وحتى لا تفوته صلاة الفجر في الجماعة، حريص هكذا حريص، القلب متعلق معه بالمسجد، فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقام في آخر الليل توضأ ذهب إلى المسجد، هنا فائدة، إذا توضأ في بيته وطلع عليه الفجر في بيته أين يصلي سنة الفجر؟ في بيته، يذهب إلى المسجد، قد يكون وقت برد، وقد يكون ظلمة، وقد يكون من شدة ونحو ذلك أو بعد، ولكنه لم يمنعه ذلك عن أن يواصل هذه المسيرة، لماذا؟ لأن القلب متعلق بالمسجد يؤدي هذه العبادة كما أمر، ذهب إلى المسجد وصلى الفجر في جماعة، ما يريد يخرج من المسجد، واصل المسيرة حتى ارتفعت الشمس، إيش سوى بعد الفجر؟ إيش جلس؟ نام؟ لا، جلس مستقبل القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يأتي بشيء من أوراد، حتى إيش؟ ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ ينتظر طلوع الشمس ولا ارتفاع الشمس؟ ارتفاع الشمس. عندما تقول طلوع الشمس أن كثير من الناس في حالنا يكونون حريصين على أن يصلوا صلاة الإشراق، ولكنهم يستعجلون يصلونها عند إيش؟ عند شروق الشمس، عندما تطلع، عندما يطلع قرن الشمس. لا، هذا سبحانه وتعالى فيه نهي عن إيش؟ عن الصلاة عن أن يطلع القمر من الشمس. لابد ينتظر حتى ترتفع الشمس. كيف تنتظرين إذا كان ما تشاهد الشمس؟ تنتظر كم دقيقة؟ ربع ساعة على الأقل، ربع ساعة حتى تتيقن أن إيش؟ أن الشمس قد ارتفعت. صلي ركعتين أو أربع ركعات، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن عاد عندما تقدم تسمى سنة الإشراق، صلاة الإشراق. أخوذ من قوله تعالى زين إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، ومن يصليها فقد أصاب صلاة داود ومن أنام. طيب يخرج الإنسان بعد ذلك بحاجته إلى بيته أو إلى مزرعته أو إلى سوقه أو إلى يعني مدرسته أي مكان كان، ولكنك تجده قبيل الظهر ينظر إلى الساعة، وإذا كان ما عنده ساعة يسأل عن الساعة، مو الوقت الآن لأي شيء كذا كان مهتم هذا الاهتمام، حتى لأن القلب متعلق بين في المسجد، يريد أن يؤدي صلاة الظهر في المسجد، هكذا وقت العصر وهكذا وقت المغرب يذهب إلى المسجد حتى ما تفوت أي صلاة، ويحرص كل الحرص على أن يواصل مسيرة بين العشاءين بين المغرب والعشاء، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة إيش من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات كما سيأتي في الحديث الآتي. ما كذاك؟ ثم هكذا زين. ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شوف هؤلاء السبعة يوم القيامة في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب، ذلك اليوم الذي يشتد فيه الحر، هؤلاء السبعة وأمثالهم في ظل عرش الرحمن. الحمد لله. شوف هذا الفضل. إيش قال؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وذكر منهم من؟ ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. بالمسجد ها؟ حتى إذا خرج منه حتى يعود إليه. زين؟ واضحة؟ الحديث سابعة. هذا الحديث هذا الخامس ولا الثالث؟ هذا السادس. من يأتي الحديث السابع؟
3: نعم نعم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثا، رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: أحسنت. شوف، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة، ما كذاك؟ درجات في الدنيا إيش؟ راحة البال، اطمئنان القلب، اطمئنان النفس، يعني عدم القلق، عدم الخوف، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الثناء الجميل، احترام الناس، هاي كلها أعرف الحال من درجات دنيوية، ينال درجات في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. زين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله سبحانه وتعالى أحب عبدا قال يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء على إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في هذه الأرض، تجده محترما عند الناس، موقرا عند الناس، بسبب إيش؟ بسبب الأعمال الصالحة، بسبب استقامته، بسبب تمسكه بدينه وتعاليم دينه الحنيف. أكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، هذا خالد يكون حريص على الوقت يعني. بعد لم نكمل إن شاء الله الدرس في الحلقة الآتية. فإن وقفنا الآن في حديث
3: في الحديث السابع
1: وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله من الخطايا ويرفع به درجات. زين نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة من قصص القرآن الكريم، ونبدأها بهذه المقدمة. في عالمنا اليوم نتباهى بالبنايات الضخمة العالية، وبعضهم يتباهى بقوة اقتصاده الذي لا يقهر. ولنا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء قبل آلاف السنين، لنجد أيضا قوة عظمى لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم، إنهم بشر ليسوا كالبشر، عمالقة في الأجساد وجبابرة في العمران. بنوا مدينة إرم، المدينة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يظنون أنها أكبر، أو كانوا يظنون أنهم أكبر من أن يسقطوا، وأن حضارتهم خالدة للأبد، لكنهم اختفوا، لم يبق منهم إلا الرمال، واسمهم الذي صار مضربا للمثل في النهايات المأساوية. فكيف تبخرت حضارة العمالقة؟ في منطقة الأحقاف عاش قوم عاد، لقد حماهم الله بميزتين نادرتين، بسطة في الجسم أي قوة مفرطة، وكذلك العبقرية الهندسية الفريدة. نحتوا الجبال ورفعوا الأعمدة الضخمة وشيدوا المصانع والقصور ليعيشوا فيها مخلدين، لكن هذه القوة المادية ولدت لديهم شعورا خطيرا، وهو الاستغناء عن الله واحتقار البشر. وقفوا يوما في استعراض مهيب، ونظروا إلى عضلاتهم وقلاعهم، وصرخوا بجملة هي قمة الغرور البشري: من أشد منا قوة؟ تحدوا أهل الأرض وتحدوا رب السماء. جاءهم هود عليه السلام، أخوهم في النسب لكنه عدوهم في المنهج. كانت رسالته واضحة: القوة التي معكم هي نعمة للاختبار، وليست وسيلة للطغيان، اشكروا من وهبكم إياها. فكان ردهم في سخرية: أجئتنا لنعبد الله وحده. اتهموه بالجنون والسفاهة، واستمر الطغيان، واستمر الظلم. وفي يوم من الأيام رأوا سحابا أسود عظيما يقترب منهم، فخرجوا يهللون ويستبشرون: إنه المطر، إنه الغيث. ظنوا أن السماء تبارك قوتهم، لم يدركوا أن ما يرونه ليس ماء بل دمارا. قال لهم هود بأسى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، ريح صرصر، صوت له صفير مرعب، صوت تقتلع به الأشياء الضخمة. كانت رياحا أو ريحا عظيمة، فاستمرت كما ذكر الله تعالى في كتابه 7 ليال و8 أيام حسوما بلا توقف. كانت تحمل الرجل العملاق فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على رأسه فتفصل رأسه عن جسده، كما قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل بلا رؤوس مجوفة وفارغة. سكنت الريح واختفت إرم، ولم يبق إلا مساكنهم الخاوية، شاهدة على القوة، أو شاهدة على أن القوة لله جميعا. وفي هذه القصة عبرة منها موضوع وهم الأمن المطلق. قوم عاد اعتمدوا على البنية التحتية لضمان بقائهم، نسوا أن البنية المادية لا تحمي المجتمع، إذا نخر الفساد الأخلاقي في عظامه. وكذلك عندما رأوا العذاب قادما فسروه بما يوافق أهواءهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. هنالك مشكلات قد يراها البعض بأنها فرص. دائما الغرور يعمي البصير.

0: رائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مورد تربوي مذهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم برحمته ولطف رعايته وكريم عنايته سبحانه، جعل في آيات القرآن ما يبث النور ويشرح الصدور. ما أعظم ما أودع الله تعالى في كتابه الكريم من الأساليب التربوية الناجعة، إنه مورد تربوي مذهل، جعله تعالى منهجا متكاملا لبناء كل نفس، جامعا بين مخاطبة العقول والقلوب، محركا الفكرة والوجدان، رابطا السلوك بالإيمان. يجد المتدبر لآيات القرآن أنها غير مقتصرة على الأوامر والنواهي المجردة، إنما تسلك المسالك التربوية المتنوعة التي من شأنها تحقيق التأثير العميق وتعزيز الثبات. مذهل في تربيتنا، مذهل في تربيتنا وفي تعليمنا الأساليب التربوية المؤثرة، ومن أعظمها أسلوب القدوة الحسنة. فقد جعل الله تعالى ممن هدى واجتبى من أنبيائه الكرام عليهم السلام أمثلة عملية للتأسي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالأفعال أبلغ أثرا في النفس من وقع الكلمات، والمواقف ملهمة بما قد تقصر عنه المواعظ. هكذا دأب النفوس تتأثر وتتغير بمشاهدة الأفعال ومعاينة المواقف والاطلاع على القصص والأنباء، ولربما أحيا فينا موقف ما قد تعجز عنه موعظة مجردة. والنبأ القرآني مدرسة تربوية عظيمة الأثر، ففي القصص الحق دروس في الصبر والثبات والتوكل والعواقب. ومن الأساليب التربوية القرآنية أسلوب الحوار، حيث نجد في آياته وقصصه الحق حوار الأنبياء مع أقوامهم، كما نجد حوار الآباء مع أبنائهم، ومنها وصايا لقمان لابنه وهو يعظه. ومنها نتعلم أن الإقناع ينشأ من تفاهم وتبصير، وليس عبر الإلزام وحده. ونجد في كتاب الله أسلوب الترغيب والترهيب، وما يفتح أبواب الأمل بذكر الجنة ونعيمها ونتائج الأعمال الصالحة وآثارها، وما يوقظ القلوب من ذكر للنار وعذابها وعواقب الشر ومآلاته، لتمضي كل نفس بجناحي الرجاء والخوف، ممزقة حجب الغفلة، مجانبة الاغترار بالإمهال، مبددة اليأس القاتل. والتربية القرآنية مع تزويدها المتدبرة بالمعارف والمعلومات هي كذلك تصنع فيه وعيا وبصيرة، وما يدفعه إلى التحلي بالاستقامة. إن المربي الناجح حينما يستقي من هذه الأساليب القرآنية في تزكيته وتربيته وتعليمه وإرشاده، فإنه واجد القدرة العالية على بناء النفوس وغرس القيم وصياغة العقول. اقرأ وارتقي بالقرآن، ردد واتلو فبه ترقى، وفؤادك بهداه ينقى، وتدبر يرشدك الحق، وتنل منه خير معاني، اقرأ وارتقي بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا مع كل مخلص له في صناعة جيل يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه ولأمته، جيل يمضي على نور من الله يرشده في شؤون الحياة. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره، وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضر، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي مما كان على وزن فعل بداية. وقد وردت هذه اللفظة وشتى تصريفاتها بما يقارب 74 مرة، مرتين اسما مشتقا من الثلاثي المجرد على وزن فاعل ضار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وثلاث مرات اسما على وزن فعال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فعالا، واسما على وزن مفاعل غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ووردت اسما بصيغة ضرر على وزن فعل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ووردت حوالي 10 مرات اسما بصيغة ضر على وزن فعل، منه قوله سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ويقول سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول سبحانه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ويقول عز وجل: قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ونلحظ هنا تقديم ذكر الضر على النفع تارة، وتقديم النفع على الضر تارة أخرى، وهذا ما سنقف عليه لاحقا بإذن الله تعالى. وردت أيضا اسما بصيغة ضراء على وزن فعلاء، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ووردت مرات عديدة اسما بصيغة ضر على وزن فعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: هذه بضم الضاد لا بفتحها، يقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وتكرر في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ووردت مرات عديدة فعلا من الثلاثي المجرد على وزن يفعل، يقول سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومنه قوله تعالى: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقول عز وجل أيضا: لن يضروكم إلا أذى، ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ونقف عند المعنى اللغوي للضر، كما يقول ابن منظور في لسان العرب: الضر بالفتح والضر بالضم لغتان، والمعنى ضد النفع، والضر المصدر، الضر المصدر، وقيل هما لغتان كالشهد والشهد، فالضر والضر، الضر الاسم، أما بالفتح فهو مصدر، فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضممت الضاد إذا لم تجعله مصدرا، كقولك: ضررت ضرا، هكذا تستعمله العرب. والضر ضد النفع، والضر بالضم يعني الهزال وسوء الحال، وقوله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، وقال: كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر، وما كان ضدا للنفع فهو ضر، وقوله سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم من الضرر، وهو ضد النفع. والمضرة خلاف المنفعة، وضره يضره ضرا، وضر به وأضر به وضاره كلها بنفس المعنى، والاسم في ذلك الضرر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير المعنى الآخر. فمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه، وهو ضد النفع. وقوله ولا ضرار أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه، فالضرار منهما معا والضرر فعل واحد. ومعنى قوله ولا ضرار أي لا يدخل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه، كقوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالضر هو كل ما يصيب الإنسان من سوء الحال، سواء كان نقصا في المال أو انحسارا في الجاه أو ألما ومرضا في البدن أو ضعفا في النفس، فهو لفظ يشمل هذه الاستعمالات كلها. فيأتي المعنى إذن مفهوم الضر في الآيات القرآنية بناء على السياق الذي ترد فيه هذه اللفظة، سواء كان يتعلق بالابتلاء الجسدي كما قول أيوب عليه السلام أني مسني الضر، أو يكون بمعنى الكرب والشدة مثل الفقر والجوع أو ضيق الحال أو ما أشبه ذلك، كما يقول مسنا وأهلنا الضر إخوة يوسف، أو الابتلاء العام بشكل عام من الضراء ويقترن بالبأساء من شدة الفقر، ليشمل كل الابتلاءات الدنيوية التي يتعرض لها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة الدنيا، كما يقول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 11 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ووقفنا عند الجملة الفعلية تجادل عن نفسها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تجادل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس، عن نفسها. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نفسي اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل، تجادل عن نفسها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تجادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل. والجملة الفعلية تجادل عن نفسها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة كل، والمعنى تأتي كل نفس مجادلة عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، توفى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والفعل توفى مبني لما لم يسم فاعله أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل عند من يسمي ذلك المرفوع نائب فاعل، وإن كانت هذه التسمية حادثة في وقت متأخر أو في زمن متأخر قد يكون في القرن السابع من الهجرة. كل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، نفس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأصل في الفعل توفى أنه يتعدى إلى مفعولين، وقد صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، وأما المفعول به الثاني فهو ما، ويجوز في ما أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقريب، وتوفى كل نفس الذي عملته، أو تكون ما نكرة موصوفة والمعنى توفى كل نفس شيئا عملته، أو تكون ما مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر ويكون المعنى وتوفى كل نفس عملها. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. ومنهم من يجعل المفعول به الثاني مفعولا به أولا بعد أن صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، والمشهور بقاؤه على حاله مفعولا به ثانيا. والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عملت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والمفعول به للفعل عمل محذوف والتقدير ما عملته، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، فالعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. والجملة التي بعدها وهي الجملة الفعلية عملت صفتها، فهي في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، فالجملة الواقعة بعده جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى، والتقدير وتوفى كل نفس عملها. والجملة الفعلية توفى كل نفس ما عملت في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها التي وقعت مضافا إليه، فإن اسم الزمان يوم أضيف إلى تلك الجملة الفعلية. وهم لا يظلمون جملة اسمية، وهي جملة حالية، والمعنى على جهة التقريب وتوفى كل نفس عملها غير مظلومة، فهذه الجملة إذن جملة حالية. والواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الحال أو واو الابتداء كما تسمى أيضا، وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا يظلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتابه التقريب في النحو، فإنه يسمي هذه الصورة من الفعل فعل الجميع، ويسمي الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين يسميه فعل التثنية، فيمكن أن نقول في الإعراب يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، والمراد بقوله فعل الجميع أنه من الأفعال الخمسة، أو من الأمثلة الخمسة كما يسميه بعض النحاة المتأخرين. وهذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الواو. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية لا يظلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية وهم لا يظلمون في محل نصب حال. وصاحب الحال هو كل نفس. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 12 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة جملة فعلية، والواو يجوز أن تكون للعطف، وهي لنسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أو معطوفة من باب عطف القصة، وهو عطف جمل على جمل، إلا أن العطف بالواو يأتي لنسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في ضرب أن يكون بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين، والمعنى صير الله مثلا قرية. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير تكون الكلمة الثانية المنصوبة قرية بدلا من كلمة مثلا، فنقول في إعرابها قرية بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمبدل منه كلمة مثلا. وعلى جعل ضرب بمعنى صير يكون مثلا مفعولا به أولا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قرية مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ضرب الله مثلا قرية جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب إذا جعلنا الواو للاستئناف، وهي جملة معطوفة على ما قبلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب على جعل الواو للعطف، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. كانت آمنة مطمئنة جملة صدرت بكان، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها وهما اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن انصتوا خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

فخلقنا العلقة مضغة عظاما فخلقنا

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا، طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء. يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني، واحد، فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثلاثة، إطعام وسقاية، يعني معطوفات على بعض. وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء أربعة. والذي يميتني ثم يحيين، إذن هذه خمس. سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة الجنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، ربي هب لي حكما واحد، وألحقني بالصالحين اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم أربعة. وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس. خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي خلق الأشياء بقدر ودبر مقادير الكون بحكمة وبصر، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن مملوءة بالخيرات لا تضيق بأهلها إلا إذا ضاقت عقولهم عن حسن إدارتها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إضاعة المال، وعلى آله وصحبه الذين كانوا في الرخاء شاكرين وفي الشدة مدبرين حاكمين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس المعايش ويا رواد البناء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام أعظم خطة للطوارئ عرفها التاريخ البشري، خطة لم توضع في أروقة جامعات الاقتصاد الحديثة، بل صاغها نبي كريم خرج لتوه من غيابة الجب لينقذ أمة كاملة من براثن المجاعة والهلاك. نتحدث عن نبي الله يوسف عليه السلام وعن قانون خزائن الأرض. فما هو سر القوة في رؤية يوسف للأزمات؟ وكيف جمع بين علم التخطيط المادي وأمانة الضمير الروحي؟ وكيف نقرأ هذه النظرية القرآنية لنطبقها على جيوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا اليوم؟ حين نتأمل سورة يوسف نجد مشهدا تتوقف عنده العقول. الملك يرى رؤيا مفزعة عن بقرات سمان وعجاف، ويوسف عليه السلام لا يكتفي بالتفسير وتخويف الناس، بل يقدم الحل الاستراتيجي المتكامل. قال تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه العبقرية الاقتصادية: فذروه في سنبله. إنه قانون التخزين الصحي والاستراتيجي لحماية القمح من التلف. لقد أمرهم بالعمل المتواصل في سنوات الرخاء وتقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إلا قليلا مما تأكلون، لأن الرخاء ليس مبررا للإسراف، بل هو فرصة للتحصن ضد أيام الجدب. ولما أدرك يوسف أن هذه الخطة تحتاج إلى يد أمينة تنفذها، لم يتواضع تواضعا مزيفا يضيع الأمة، بل قال كما حكى القرآن: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم كلمتان فقط لخصتا علم الإدارة منذ بدء الخليقة إلى نهايتها. حفيظ أي صاحب ذمة وأمانة، لا يسرق ولا يحابي ولا يخاطر بمقدرات الناس. وعليم أي صاحب خبرة ومعرفة بالحساب والتخطيط والتوزيع. فالأمانة وحدها دون خبرة تؤدي إلى الضياع لقلة التدبير، والخبرة وحدها دون أمانة تؤدي إلى الهلاك لكثرة الاختلاس والظلم. هذان هما جناح النجاة في كل منصب مالي وكل إدارة معايش. ومن رحاب يوسف عليه السلام إلى رحاب خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، نجد أن الهدي النبوي قد جعل الاعتدال والتخطيط المالي جزءا لا يتجزأ من تمام العقل وصحة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في الأثر الشهير: ما عال من اقتصد. ما عال أي ما افتقر، وما وقع في العوز والذل من اقتصد. والاقتصاد هنا ليس البخل والشح، بل هو التوسط والاتزان في الإنفاق ووضع الشيء في موضعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا ثقافة الاستدامة لا ثقافة الاستهلاك اللحظي، فالذي ينفق كل ما في جيبه اليوم اتكالا على الغد دون تخطيط قد خالف منطق النبوة العملي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس في الدنيا يدخر لأهله قوت سنتهم، نعم قوت سنة كاملة، ليعلم الأمة أن التوكل على الله لا يتنافى أبدا مع التخطيط المالي والاحتياط للمستقبل، بل هو عين التوكل. كما قال لأعرابي الذي ترك ناقته: اعقلها وتوكل. التخطيط للأزمات قبل وقوعها هو عقال الاقتصاد الذي يحمي الأفراد والدول من شر الانهيار. وإذا أردنا أن نرى تجليات خزائن يوسف في جيل الصحابة فلا بد أن نقف إجلالا أمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عرفت بعام الرمادة. جفت الأرض وهلك الضرع وأصابت المجاعة جزيرة العرب، فماذا فعل عمر؟ هل قمع في داره ينتظر المعجزة؟ كلا، بل تحول إلى إدارة تنفيذية تسبق زمانها. لقد أسس عمر شيئا يشبه مخيمات الإغاثة المركزية، حيث نصب القدور الضخمة في المدينة وصار يطعم عشرات الآلاف يوميا من دار سماها دار الدقيق، وقام بتجميد بعض الأحكام فأوقف حد السرقة في عام المجاعة، لأنه أدرك بعلمه أن الشبهة هنا قائمة بسبب الجوع الشديد. ولم يكتفي بموارد المدينة، بل أرسل إلى ولاته في مصر والشام قائلا لعمر بن العاص: واغوثاه يا عمرو. فأرسل له عمر قوافل أولها في المدينة وآخرها في مصر، ولكن الأعظم من هذا كله هو إدارته لنفسه قبل أمته. لقد حرم عمر على نفسه أكل السمن واللحم، واكتفى بالزيت حتى تغير لون وجهه، وكان يقول لبطنه حين تقرقر من الجوع: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق السمن حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو التطبيق الأعظم لحفيظ عليم، أن يكون القائد أو المدير أو الأب هو أول من يجوع إذا جاع أهله، وآخر من يشبع إذا شبعوا.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، هي كما رأى ملك مصر سنوات سمان فيها صحة وشباب ووظيفة، وسنوات عجاف قد تحمل مرضا أو تقاعد أو ضائقة مالية مفاجئة، فما هو استعدادك لها؟ البعض منا يعيش يومه بعقلية اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا مثل قد يصلح للعوام لكنه لا يصلح لمن يقرأ سورة يوسف. المؤمن الكيس هو الذي يقتطع من سنبلة رخائه ليخزن لأيام شدته. إذا أنعم الله عليك بزيادة في راتبك أو ربح في تجارتك فلا تسارع إلى توسيع دائرة استهلاكك بشكل عبثي، دع جزءا مما رزقت في سنبله، اجعل لك حسابا للطوارئ لا تمسه إلا في الشدة القصوى. علم أبنائك كيف يديرون مصروفهم وكيف يميزون بين الرغبات التي لا تنتهي وبين الاحتياجات التي لا غنى عنها.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: وفوق هذا كله كن أنت الحفيظ العليم على بستان أسرتك، احفظ مالك عن الحرام، وتعلم كيف تدير نفقاتك بعلم ودراية، لأن الأسرة التي تملك خطة مالية رشيدة تعبر الأزمات كما عبرت مصر قحطها بقيادة النبي الله يوسف عليه السلام. أيها الأحبة، في ختام رحلتنا هذه لنستحضر أن المال مال الله، وأننا مستخلفون فيه، وإن سؤال يوم القيامة لن يكون فقط كم جمعت، بل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لنجعل من بصيرة يوسف وحزم عمر وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منارات تضيء لنا ظلمات الاقتصاد، فنصنع رخاءنا بالاعتدال، ونقهر عوزنا بالتخطيط والسؤال لله وحده. اللهم اجعلنا على خزائن أيامنا حفظة علماء، وأصلح لنا شأننا كله، وبارك لنا فيما رزقتنا، طابت معايشكم بالحكمة والتدبير، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة من قصص القرآن الكريم، ونبدأها بهذه المقدمة. في عالمنا اليوم نتباهى بالبنايات الضخمة العالية، وبعضهم يتباهى بقوة اقتصاده الذي لا يقهر. ولنا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء قبل آلاف السنين، لنجد أيضا قوة عظمى لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم، إنهم بشر ليسوا كالبشر، عمالقة في الأجساد وجبابرة في العمران. بنوا مدينة إرم، المدينة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يظنون أنها أكبر، أو كانوا يظنون أنهم أكبر من أن يسقطوا، وأن حضارتهم خالدة للأبد، لكنهم اختفوا، لم يبق منهم إلا الرمال، واسمهم الذي صار مضربا للمثل في النهايات المأساوية. فكيف تبخرت حضارة العمالقة؟ في منطقة الأحقاف عاش قوم عاد، لقد حماهم الله بميزتين نادرتين، بسطة في الجسم أي قوة مفرطة، وكذلك العبقرية الهندسية الفريدة. نحتوا الجبال ورفعوا الأعمدة الضخمة وشيدوا المصانع والقصور ليعيشوا فيها مخلدين، لكن هذه القوة المادية ولدت لديهم شعورا خطيرا، وهو الاستغناء عن الله واحتقار البشر. وقفوا يوما في استعراض مهيب، ونظروا إلى عضلاتهم وقلاعهم، وصرخوا بجملة هي قمة الغرور البشري: من أشد منا قوة؟ تحدوا

0: أهل الأرض وتحدوا رب السماء. جاءهم هود عليه السلام أخوهم في النسب لكنه عدوهم في المنهج. كانت رسالته واضحة: القوة التي معكم هي نعمة للاختبار وليست وسيلة للطغيان، اشكروا من وهبكم إياها. فكان ردهم في سخرية: أجئتنا لنعبد الله وحده. اتهموه بالجنون والسفاهة، واستمر الطغيان واستمر الظلم. وفي يوم من الأيام رأوا سحابا أسود عظيما يقترب منهم، فخرجوا يهللون ويستبشرون: إنه المطر، إنه الغيث. ظنوا أن السماء تبارك قوتهم، لم يدركوا أن ما يرونه ليس ماء بل دمارا. قال لهم هود بأسى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، ريح صرصر، صوت له صفير مرعب، صوت تقتلع به الأشياء الضخمة. كانت رياحا أو ريحا عظيمة، فاستمرت كما ذكر الله تعالى في كتابه 7 ليال و8 أيام حسوما بلا توقف. كانت تحمل الرجل العملاق فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على رأسه فتفصل رأسه عن جسده، كما قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل بلا رؤوس مجوفة وفارغة. سكنت الريح واختفت إرم، ولم يبق إلا مساكنهم الخاوية، شاهدة على القوة أو شاهدة على أن القوة لله جميعا. وفي هذه القصة عبرة منها موضوع وهم الأمن المطلق. قوم عاد اعتمدوا على البنية التحتية لضمان بقائهم، نسوا أن البنية المادية لا تحمي المجتمع إذا نخر الفساد الأخلاقي في عظامه. وكذلك عندما رأوا العذاب قادما فسروه بما يوافق أهواءهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا. هنالك مشكلات قد يراها البعض بأنها فرص. دائما الغرور يعمي البصيرة عن قراءة البيانات بشكل صحيح. والأمر الثالث أن القوة مسؤولية وليست امتيازا. فسؤالهم من أشد منا قوة كان بداية النهاية. في الإدارة والقيادة اللحظة التي يشعر فيها المسؤول أنه فوق المساءلة أو أقوى من القانون هي اللحظة التي يبدأ فيها العد التنازلي لسقوطه. القوة التي لا تضبط بالتواضع والقيم تتحول إلى قوة تدمير ذاتي. ذهبت قوم عاد وبقيت رمال الأحقاف تروي قصتهم. فلذلك العبرة أيها الإخوة والأخوات ليس في كم تملك من القوة، بل في كيف تستخدم هذه القوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاء

تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

دينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض

لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون

هم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.

يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.

موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ.

أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

قتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا

الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

به من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

بعيد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

يشركون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

وأما الذين فسقوا فمأواهم النار.

صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يقول.

دينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولا

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

بكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

0: ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 127 من آيات سورة البقرة. إنها الآية التي تبين بدء رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، أي بناءه وإحكامه.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: ونسينا أن نذكر المستمعين والمستمعات أن هنا مدا منفصلا في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما المغزى من التعبير بالرفع بدلا من التشييد والبناء وغيره؟
1: جميل جدا. لم يقل وإذ يضع إبراهيم القواعد أو وإذ يوجد، وإنما قال يرفع، في ذلك إشارة لتشريف البيت الحرام.
2: إشارة لتشريف البيت الحرام؟
1: نعم، وتشريف بانيه، فعبر بكلمة يرفع لهذا المعنى، فهو متشرف باستجابته لله سبحانه إذ أمره بأن يبني البيت.
0: ولكن يا أستاذنا، لدي تساؤل يخص هذه الكلمة يرفع.
1: نعم، هات تساؤلك.
0: كيف يكون هذا الرفع يا أستاذنا ونعلم أن القواعد عادة ما تشيد في الأرض؟
1: جميل. أصل هذه الكلمة القواعد، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الأساس، الأساس الذي عليه البناء، ثم بعد ذلك يرفع عليه ما يرفع من البناء، فرفع ما عليه من البناء رفع له باعتباره متصلا به، هذا واحد. ولك أن تجعل الأركان هي القواعد، فالأركان مرتفعة بارتفاع البناء، إذ الأركان يقوم عليها البناء والسقف، فيكون الرفع على بابه، فهو رفع للقواعد أي الأركان. وإذا أردت أيضا إطلاق القواعد على الجدران التي يقوم عليها السقف فذلك سائغ، فقواعد البناء ما تقوم عليها السقوف، إذن الجدران يمكن أن يطلق عليها اسم القواعد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، جاء التعريف هنا لكلمة البيت، فما المغزى من ذلك؟ ولماذا عبر بالبيت بدلا من الكعبة؟
1: جميل جدا. أما البيت فقد سماه الله سبحانه وتعالى بيتا في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو بيت باعتباره جامع لأشياء كثيرة. والبيت في أصله كما قلنا سابقا البيت الذي يسكن ويؤمن فيه ويتخذ للراحة والاستقرار، سواء كان لأفراد أو لفرد أو لجماعات. وإنما أطلق هذا اللفظ لفظ البيت على الكعبة باعتباره أنه شبيه بالبيت في البناء.
2: شبيه بالبيت في البناء؟
1: نعم، جدران وسقوف وهكذا. أما التعريف فهو للعهد.
2: التعريف هنا للعهد يا أستاذنا؟
1: نعم، فأل في البيت هنا لازمة زائدة لازمة للعهد، أي هذا البيت المعهود المعروف. وأل هنا للعهد الحضوري، فكأن الشخص يستحضر هذا البيت أمامه حينما يجد التعريف في هذا اللفظ البيت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نجد أن إسماعيل معطوف على إبراهيم، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: إذن فلماذا أخر إسماعيل في آخر هذه الجملة؟
1: جميل جدا. إسماعيل معاون في البناء وليس أساسيا فيه، أما الباني الأساسي والرافع الأساسي هو إبراهيم عليه السلام، لذا أخر. وذلك أن المعطوف والمعطوف عليه إذا اشتركا في أمر ما وكان أحدهما دون الأول في ذلك الاشتراك، نسب إلى المعطوف عليه ما هو متعلق به واستوفى كل ما هو متعلق به ومن أوصافه، ثم جاء بعد ذلك بالمعطوف إشارة إلى أنه ليس مشاركا في كل شيء، وإنما هو دون المعطوف عليه في ذلك الأمر. وكذلك يؤتى أيضا بالمفعول به أيضا فاصلا بين الفاعل والمعطوف عليه لهذا الغرض، وقد استوفي الغرضان في هذه الجملة،
2: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم قال وإسماعيل، أي ومعه إسماعيل يرفع إذ يعاونه بجلب الحجارة والطين وغير ذلك مما يحتاج إليه البناء.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية من هذه الآية؟
2: هل هنالك وقت متسع لإعراب ما تبقى من هذه الآية يا أحمد؟
0: لا أظن ذلك يا أستاذنا.
2: إذن نرجئ إعراب ما تبقى من هذه الآية للحلقة القادمة، ونستذكر أيضا ما تضمنه من معان، يعني آخر الآية ما تضمنه من معان وفوائد
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة من قصص القرآن الكريم، ونبدأها بهذه المقدمة. في عالمنا اليوم نتباهى بالبنايات الضخمة العالية، وبعضهم يتباهى بقوة اقتصاده الذي لا يقهر. ولنا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء قبل آلاف السنين، لنجد أيضا قوة عظمى لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم، إنهم بشر ليسوا كالبشر، عمالقة في الأجساد وجبابرة في العمران. بنوا مدينة إرم، المدينة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يظنون أنها أكبر، أو كانوا يظنون أنهم أكبر من أن يسقطوا، وأن حضارتهم خالدة للأبد، لكنهم اختفوا، لم يبق منهم إلا الرمال، واسمهم الذي صار مضربا للمثل في النهايات المأساوية. فكيف تبخرت حضارة العمالقة؟ في منطقة الأحقاف عاش قوم عاد، لقد حباهم الله بميزتين نادرتين: بسطة في الجسم أي قوة مفرطة، وكذلك العبقرية الهندسية الفريدة. نحتوا الجبال ورفعوا الأعمدة الضخمة وشيدوا المصانع والقصور ليعيشوا فيها مخلدين، لكن هذه القوة المادية ولدت لديهم شعورا خطيرا، وهو الاستغناء عن الله واحتقار البشر. وقفوا يوما في استعراض مهيب، ونظروا إلى عضلاتهم وقلاعهم، وصرخوا بجملة هي قمة الغرور البشري: من أشد منا قوة؟ تحدوا أهل الأرض وتحدوا رب السماء. جاءهم هود عليه السلام، أخوهم في النسب لكنه عدوهم في المنهج. كانت رسالته واضحة: القوة التي معكم هي نعمة للاختبار، وليست وسيلة للطغيان، اشكروا من وهبكم إياها. فكان ردهم في سخرية: أجئتنا لنعبد الله وحده. اتهموه بالجنون والسفاهة، واستمر الطغيان واستمر الظلم. وفي يوم من الأيام رأوا سحابا أسود عظيما يقترب منهم، فخرجوا يهللون ويستبشرون: إنه المطر، إنه الغيث. ظنوا أن السماء تبارك قوتهم، لم يدركوا أن ما يرونه ليس ماء بل دمارا. قال لهم هود بأسى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، ريح صرصر، صوت له صفير مرعب، صوت تقتلع به الأشياء الضخمة. كانت رياحا أو ريحا عظيمة، فاستمرت كما ذكر الله تعالى في كتابه 7 ليال و8 أيام حسوما بلا توقف. كانت تحمل الرجل العملاق فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على رأسه فتفصل رأسه عن جسده، كما قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل بلا رؤوس مجوفة وفارغة. سكنت الريح واختفت إرم، ولم يبق إلا مساكنهم الخاوية، شاهدة على القوة، أو شاهدة على أن القوة لله جميعا. وفي هذه القصة عبرة منها موضوع وهم الأمن المطلق. قوم عاد اعتمدوا على البنية التحتية لضمان بقائهم، نسوا أن البنية المادية لا تحمي المجتمع، إذا نخر الفساد الأخلاقي في عظامه. وكذلك عندما رأوا العذاب قادما فسروه بما يوافق أهواءهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. هنالك مشكلات قد يراها البعض بأنها فرص. دائما الغرور يعمي البصيرة عن قراءة البيانات بشكل صحيح. والأمر الثالث أن القوة مسؤولية وليست امتيازا، فسؤالهم من أشد منا قوة كان بداية النهاية. في الإدارة والقيادة اللحظة التي يشعر فيها المسؤول أنه فوق المساءلة أو أقوى من القانون هي اللحظة التي يبدأ فيها العد التنازلي لسقوطه. القوة التي لا تضبط بالتواضع والقيم تتحول إلى قوة تدمير ذاتي. ذهبت قوم عاد وبقيت رمال الأحقاف تروي قصتهم. فلذلك العبرة أيها الإخوة والأخوات ليس في كم تملك من القوة، بل في كيف تستخدم هذه القوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مورد تربوي مذهل.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم برحمته ولطف رعايته وكريم عنايته سبحانه، جعل في آيات القرآن ما يبث النور ويشرح الصدور. ما أعظم ما أودع الله تعالى في كتابه الكريم من الأساليب التربوية الناجعة، إنه مورد تربوي مذهل جعله تعالى منهجا متكاملا لبناء كل نفس، جامعا بين مخاطبة العقول والقلوب، محركا الفكرة والوجدان، رابطا السلوك بالإيمان. يجد المتدبر لآيات القرآن أنها غير مقتصرة على الأوامر والنواهي المجردة، إنما تسلك المسالك التربوية المتنوعة التي من شأنها تحقيق التأثير العميق وتعزيز الثبات. مذهل في تربيتنا،
2: مذهل في تربيتنا
1: وفي تعليمنا الأساليب التربوية المؤثرة، ومن أعظمها أسلوب القدوة الحسنة. فقد جعل الله تعالى ممن هدى واجتبى من أنبيائه الكرام عليهم السلام أمثلة عملية للتأسي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالأفعال أبلغ أثرا في النفس من وقع الكلمات، والمواقف ملهمة بما قد تقصر عنه المواعظ. هكذا دأب النفوس تتأثر وتتغير بمشاهدة الأفعال ومعاينة المواقف والاطلاع على القصص والأنباء، ولربما أحيا فينا موقف ما قد تعجز عنه موعظة مجردة. والنبأ القرآني مدرسة تربوية عظيمة الأثر، ففي القصص الحق دروس في الصبر والثبات والتوكل والعواقب. ومن الأساليب التربوية القرآنية أسلوب الحوار، حيث نجد في آياته وقصصه الحق حوار الأنبياء مع أقوامهم، كما نجد حوار الآباء مع أبنائهم، ومنها وصايا لقمان لابنه وهو يعظه. ومنها نتعلم أن الإقناع ينشأ من تفاهم وتبصير وليس عبر الإلزام وحده. ونجد في كتاب الله أسلوب الترغيب والترهيب، وما يفتح أبواب الأمل بذكر الجنة ونعيمها ونتائج الأعمال الصالحة وآثارها، وما يوقظ القلوب من ذكر للنار وعذابها وعواقب الشر ومآلاته، لتمضي كل نفس بجناحي الرجاء والخوف، ممزقة حجب الغفلة، مجانبة الاغترار بالإمهال، مبددة اليأس القاتل. والتربية القرآنية مع تزويدها المتدبرة بالمعارف والمعلومات هي كذلك تصنع فيه وعيا وبصيرة، وما يدفعه إلى التحلي بالاستقامة. إن المربي الناجح حينما يستقي من هذه الأساليب القرآنية في تزكيته وتربيته وتعليمه وإرشاده، فإنه واجد القدرة العالية على بناء النفوس وغرس القيم وصياغة العقول. اقرأ وارتق بالقرآن، ردد واتلو فبه ترقى، وفؤادك بهداه ينقى، وتدبر يرشدك الحق، وتنل منه خير معاني. اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا مع كل مخلص له في صناعة جيل يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه ولأمته، جيل يمضي على نور من الله يرشده في شؤون الحياة.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف،
5: روائع القطوف
4: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.

وما نؤخره إلا لأجل معدود.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي في اتصال هاتفي سمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وجولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. أجرى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعرب جلالة السلطان خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسمو الأمير في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما قدم جلالة السلطان تعازيه إلى أسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. من جانبه عبر سمو الأمير عن شكره وتقديره لجلالة السلطان على تعازيه ومواساته ومشاعره الأخوية الصادقة. قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج والانتقال من سياسة الاحتواء التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقوم على إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك. وأشار معالي السيد وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن شعوب سلطنة عمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معربا عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية الذي يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معاليه أن إحدى الأولويات المطروحة حاليا تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معاليه ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وتؤكد سلطنة عمان على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.
ودعت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويحفظ مصالح الدول المجاورة له. أعلنت مملكة البحرين أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية المعادية التي استهدفت المملكة صباح اليوم. وأكدت قوة دفاع البحرين أن الهجمات طالت مناطق مدنية. كما أعلنت الأردن اعتراض 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران استهدفت منشآت عسكرية في بندر عباس وبوشهر، فيما أعلنت طهران سقوط قتلى مدنيين جراء الهجمات. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات طالت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية، في وقت أعلنت إيران سماع انفجارات جنوبي البلاد. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية انتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط، بينما تعهد الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حصار بحري على إيران. وردت طهران بالتشديد على استمرار سيادتها على مضيق هرمز مؤكدة أن قواتها لن تتراجع، فيما أدانت قرار بريطانيا تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنيا. وأعربت الصين عن قلقها من تجدد الصراع بين واشنطن وطهران داعية إلى تهدئة التوتر وسط استمرار المخاوف من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة وأسواق النفط. تنطلق في روما اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن وفدها سيدعو إلى البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى، فيما تشير تقارير إلى استمرار الخلاف بشأن طبيعة الاتفاق النهائي. وتأتي المباحثات وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف من انعكاساته على مسار المفاوضات رغم سعي الأطراف إلى إبقاء الملف اللبناني بعيدا عن التطورات الإقليمية. سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الأسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ غدا. ووقع الاتفاق اليوم في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وإسبانيا. يستقبل جبل طارق وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو 40,000 نسمة يوميا نحو 15,000 عامل إسباني، أي ما يقارب نصف قوته العاملة. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبة التوتر بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم بتخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني التي شارك فيها عدد من كبار الضباط من قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب مشاركة عدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية. رعى الاحتفال معالي نصر بن حمود الكندي الأمين العام لشؤون البلاط السلطاني. استقبل اللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفع العميد دان توماس قائد المكون البحري البريطاني ونائب قائد القوات البحرية المختلطة والوفد المرافق له.
وقد رحب اللواء الركن البحري قائد البحرية السلطانية العمانية بقائد المكون البحري البريطاني ونائب قائد القوات البحرية المختلطة، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقعت وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الأنباء العمانية ووكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الأخبار والمعلومات، وذلك على هامش منتدى شوشا العالمي للإعلام في جمهورية أذربيجان. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين الوكالتين من خلال تبادل الأخبار والصور والفيديوهات والنشرات الإخبارية، إلى جانب تبادل المعلومات الفنية وتنظيم برامج تدريبية وتبادل زيارات الخبراء والبحوث الإعلامية، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وتأتي المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين سلطنة عمان وجمهورية أذربيجان، وقد وقعها عن الجانب العماني إبراهيم بن سالم السالمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، وعن الجانب الأذربيجاني فوغار علييف رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يعزي في اتصال هاتفي سمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مطيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. ختاما مستمعين تقبلوا تحيات الزميل غانم بن عيسى النباني في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا، طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء. يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني، واحد، فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثلاثة، إطعام وسقاية يعني معطوفات على بعض، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء، أربعة، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذه خمس. سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة الجنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، رب هب لي حكما واحد، وألحقني بالصالحين اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم أربعة. وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس. خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي خلق الأشياء بقدر، ودبر مقادير الكون بحكمة وبصر. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن مملوءة بالخيرات، لا تضيق بأهلها إلا إذا ضاقت عقولهم عن حسن إدارتها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إضاعة المال، وعلى آله وصحبه الذين كانوا في الرخاء شاكرين وفي الشدة مدبرين حاكمين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس المعايش ويا رواد البناء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام أعظم خطة للطوارئ عرفها التاريخ البشري، خطة لم توضع في أروقة جامعات الاقتصاد الحديثة، بل صاغها نبي كريم خرج لتوه من غيابة الجب لينقذ أمة كاملة من براثن المجاعة والهلاك. نتحدث عن نبي الله يوسف عليه السلام وعن قانون خزائن الأرض. فما هو سر القوة في رؤية يوسف للأزمات؟ وكيف جمع بين علم التخطيط المادي وأمانة الضمير الروحي؟ وكيف نقرأ هذه النظرية القرآنية لنطبقها على جيوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا اليوم؟ حين نتأمل سورة يوسف نجد مشهدا تتوقف عنده العقول: الملك يرى رؤيا مفزعة عن بقرات سمان وعجاف. ويوسف عليه السلام لا يكتفي بالتفسير وتخويف الناس، بل يقدم الحل الاستراتيجي المتكامل. قال تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه العبقرية الاقتصادية: فذروه في سنبله. إنه قانون التخزين الصحي والاستراتيجي لحماية القمح من التلف. لقد أمرهم بالعمل المتواصل في سنوات الرخاء وتقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إلا قليلا مما تأكلون، لأن الرخاء ليس مبررا للإسراف بل هو فرصة للتحصن ضد أيام الجدب. ولما أدرك يوسف أن هذه الخطة تحتاج إلى يد أمينة تنفذها، لم يتواضع تواضعا مزيفا يضيع الأمة، بل قال كما حكى القرآن: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم كلمتان فقط لخصتا علم الإدارة منذ بدء الخليقة إلى نهايتها. حفيظ أي صاحب ذمة وأمانة، لا يسرق ولا يحابي ولا يخاطر بمقدرات الناس. وعليم أي صاحب خبرة ومعرفة بالحساب والتخطيط والتوزيع. فالأمانة وحدها دون خبرة تؤدي إلى الضياع لقلة التدبير، والخبرة وحدها دون أمانة تؤدي إلى الهلاك لكثرة الاختلاس والظلم. هذان هما جناح النجاة في كل منصب مالي وكل إدارة معايش. ومن رحاب يوسف عليه السلام إلى رحاب خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، نجد أن الهدي النبوي قد جعل الاعتدال والتخطيط المالي جزءا لا يتجزأ من تمام العقل وصحة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في الأثر الشهير: ما عال من اقتصد. ما عال أي ما افتقر، وما وقع في العوز والذل من اقتصد. والاقتصاد هنا ليس البخل والشح، بل هو التوسط والاتزان في الإنفاق ووضع الشيء في موضعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا ثقافة الاستدامة لا ثقافة الاستهلاك اللحظي. فالذي ينفق كل ما في جيبه اليوم اتكالا على الغد دون تخطيط قد خالف منطق النبوة العملي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس في الدنيا يدخر لأهله قوت سنتهم، نعم قوت سنة كاملة، ليعلم الأمة أن التوكل على الله لا يتنافى أبدا مع التخطيط المالي والاحتياط للمستقبل، بل هو عين التوكل. كما قال لأعرابي الذي ترك ناقته: اعقلها وتوكل. التخطيط للأزمات قبل وقوعها هو عقال الاقتصاد الذي يحمي الأفراد والدول من شر الانهيار. وإذا أردنا أن نرى تجليات خزائن يوسف في جيل الصحابة، فلا بد أن نقف إجلالا أمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عرفت بعام الرمادة. جفت الأرض وهلك الضرع وأصابت المجاعة جزيرة العرب، فماذا فعل عمر؟ هل قمع في داره ينتظر المعجزة؟ كلا، بل تحول إلى إدارة تنفيذية تسبق زمانها. لقد أسس عمر شيئا يشبه مخيمات الإغاثة المركزية، حيث نصب القدور الضخمة في المدينة وصار يطعم عشرات الآلاف يوميا من دار سماها دار الدقيق. وقام بتجميد بعض الأحكام، فأوقف حد السرقة في عام المجاعة، لأنه أدرك بعلمه أن الشبهة هنا قائمة بسبب الجوع الشديد. ولم يكتفي بموارد المدينة، بل أرسل إلى ولاته في مصر والشام قائلا لعمر بن العاص: واغوثاه يا عمرو. فأرسل له عمر قوافل أولها في المدينة وآخرها في مصر، ولكن الأعظم من هذا كله هو إدارته لنفسه قبل أمته. لقد حرم عمر على نفسه أكل السمن واللحم، واكتفى بالزيت حتى تغير لون وجهه، وكان يقول لبطنه حين تقرقر من الجوع: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق السمن حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو التطبيق الأعظم لحفيظ عليم، أن يكون القائد أو المدير أو الأب هو أول من يجوع إذا جاع أهله، وآخر من يشبع إذا شبعوا.
1: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها المستمع الكريم، إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، هي كما رأى ملك مصر سنوات سمان فيها صحة وشباب ووظيفة، وسنوات عجاف قد تحمل مرضا أو تقاعد أو ضائقة مالية مفاجئة، فما هو استعدادك لها؟ البعض منا يعيش يومه بعقلية اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا مثل قد يصلح للعوام لكنه لا يصلح لمن يقرأ سورة يوسف. المؤمن الكيس هو الذي يقتطع من سنبلة رخائه ليخزن لأيام شدته. إذا أنعم الله عليك بزيادة في راتبك أو ربح في تجارتك، فلا تسارع إلى توسيع دائرة استهلاكك بشكل عبثي. دع جزءا مما رزقت في سنبله، اجعل لك حسابا للطوارئ، لا تمسه إلا في الشدة القصوى. علم أبنائك كيف يديرون مصروفهم، وكيف يميزون بين الرغبات التي لا تنتهي وبين الاحتياجات التي لا غنى عنها.
1: وجعلنا فيها معايش.
3: وفوق هذا كله، كن أنت الحفيظ العليم على بستان أسرتك، احفظ مالك عن الحرام، وتعلم كيف تدير نفقاتك بعلم ودراية، لأن الأسرة التي تملك خطة مالية رشيدة تعبر الأزمات كما عبرت مصر قحطها بقيادة النبي الله يوسف عليه السلام. أيها الأحبة، في ختام رحلتنا هذه لنستحضر أن المال مال الله، وأننا مستخلفون فيه، وإن سؤال يوم القيامة لن يكون فقط كم جمعت، بل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لنجعل من بصيرة يوسف وحزم عمر وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منارات تضيء لنا ظلمات الاقتصاد، فنصنع رخاءنا بالاعتدال، ونقهر عوزنا بالتخطيط والسؤال لله وحده. اللهم اجعلنا على خزائن أيامنا حفظة علماء، وأصلح لنا شأننا كله، وبارك لنا فيما رزقتنا، طابت معايشكم بالحكمة والتدبير. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
1: شذرات إسلامية
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
4: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفولها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه لفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، وأبض عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول والحق في الأول فاتبعنا. نعم، لا زال الحديث حول هذه الأبيات في صلاة الجماعة، وهذا هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة. من أي كتاب؟ جوهر النظم في الأديان والأحكام والآداب والأخلاق والحكم، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، زين، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية، باب مستقل بضوابطه. تذهيل وقفنا، وقفنا عند قول الناظم
6: واضح علينا وكلنا
4: عالم، نعم ما شاء الله ما شاء الله، ضابط حافظ حافظ ضابط عليها. ايش الدرس اللي اخذنا في الماضي؟ ما الابيات اللي اخذناها في الدرس الماضي؟ انا الدرس الماضي وقفنا في اي بيت في الدرس الماضي؟ عند قول الناظم لم يعذر المختار
7: خير البشر
4: سائله هو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق فلزمن فعلها إذا انطلق، وكذلك يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوته لكي يحرقها، وأغلب المقال فيه منكر أفعالهم وهو حديث شهير. وفي قوله لم يعذر المختار وخير البشر يشير ابن سائله وهو ضرير البصر إلى إسجال حديث. وفي قوله والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، فأيضا هنا يشير إلى حديث. من يكون الحديث الأول ومن يكون الحديث الثاني؟
8: نعم. عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم.
4: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. من منك رواية مسلم؟ فضل.
9: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه أحسنت. مسلم.
4: أحسنت. طيب نكمل، واصل حتى نكمل الباب، نكمل هذه المقدمة في هذه الدرس إن شاء الله. وقفنا عند قول الناظم واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. قول واضب عليها بيتحب على إيش؟ على المواظبة، علمه على الصلاة. قوله عليها يعود إيش؟ إلى صلاة الجماعة. واضب عليها واتخذها عادة، واضب عليها أي على صلاة الجماعة، واتخذها عادة مستمرة بدون انقطاع. هكذا ينبغي المسلم، وهكذا المؤمن الكيس العاقل الفطن، من إيش؟ بأن يواظب على الصلاة الخمس في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ما يتخلف عن أي صلاة من الصلاة الخمس، ما كذاك؟ لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات، ولما في ذلك من رفع الدرجات وتضعيف الحسنات وتكفير السيئات، ولما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية. وقد تقدم الكلام على هذا، أليس كذلك؟ طيب، واضب عليها واتخذها عادة، كما كان السلف الصالح كانوا حريصين كل الحرص على هيش؟ على المواظبة على صلاة الجماعة. لو فاتت أحدهم يوم من الأيام صلاة من صلاة خلف الجماعة تجد ركب حالي يحزن كثيرا ويتأسف ويندم على ما فات. بسبب إيش؟ بسبب أن لعدم حضوره لهذه الصلاة لصلاة الجماعة. هكذا كان، وهكذا ينبغي للمسلم. سمعتم؟ قال بعض التابعين ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا فين؟ في المسجد. هكذا. طيب، واضب عليها، واضب عليها واتخذها، اتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، من أفضل العبادة. تقدم معكم الأحاديث التي تبين الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن واضب عليها، من حافظ عليها. من منكم ذكر شيء من تلك الأحاديث؟
8: نعم شيخ. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
4: أحسنت. من صلى لله 40 يوما في جماعة وماذا بعد؟ يدرك التكبيرة الأولى، ما يثب خلاف آخر شيء، ها؟ يقبل يصلي ما أدرك ما فعل، يدرك التكبيرة الأولى. زين، إذا كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. حديث أبي هريرة أو يعلم الناس من مكملات به؟
6: نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
4: أحسن شكرا. منك حديث آخر؟
10: نعم شيخ.
4: في فوصل الجامعة. نعم.
10: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ل27 درجة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
4: طيب مرة ثانية حديث معكم وكذلك حديث كثيرة تواظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. زين. قال وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعه. الآخر آخر مسألة في هذه المقدمة. وصلينها خلف كل بر، يعني الحافظ على صلاة الخمس خلف كل بار وفاجر، صلينها خلف كل بر، لكن إذا لم تجد مثلا لم تجد أحد منها الصلاح من الخير، هل تترك صلاة الجماعة وتخلف تقول لم أجد إلا فاجر وإلا فاسق؟ لا، واضح عليه مهما كان الأمر، الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم
11: يدخل فيها ما
4: يفسدها. الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد أحد. ما تخلى عن صلاة الجماعة لأجل الإمام، أن يكون الإمام فاسق ويكون كذا ويكون كذا وكذاك. فالإمام جابر بن زيد كان يصلي خلف الحجاج وخلف من أيضا، كان ابن زيد جابر يصلي زين خلف من
11: زياد،
4: خلف زياد الجائري المغلي زين، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله زين. شيخ ذكر أن قال ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل. الشيخ صاير في العجوزة قال وكون أخي مصليا منفردا، وكون أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشدا، وكون أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشدا. الشيخ قال ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبع عنه. هي السنة، سنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، بارك فيها ما يفسدها. نعم. قال أبيات وصلينها، قال
12: وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنه.
4: في الأول قال الحق في الأول، في القول الأول، هي القول الأول
12: أصلين
4: أنا أصلينها خلف كل بر، لأنه مخالف للسنة، يشير للسنة. أي سنة ذي؟ قوله
12: قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
4: جائزة
12: خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسده.
4: طيب قوله يعني ولا تمل لمن يقول صلي، ولا تمل لمن يقول صلي شيء لا شيء. نعم. إذا قول من نعم
12: الشيخ قال وكن أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشد.
4: أحسن شكرا. على كل حال مقدمة انتهت. منك حفظ الأبيات، ممكن نذكر معكم نناقش في بعض المسائل، وبعد ذلك ننتقل إلى الفائدة التي سنختم بها الدرس. منك حفظ الأبيات.
12: نعم شيخ.
4: تفضل.

0: ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه.
1: حسنت. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاءه بالطهر. يشير إلى أثر هنا، ما هو الأثر وعمن يروى هذا الأثر؟
2: نعم.
3: قال سعيد بن المسيب: من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عباده.
1: وروي مرفوعا في أي كتاب هذا الأثر؟ روي مرفوعا في أي كتاب؟
3: في كتاب إحياء
1: علوم الدين. طيب، وعدناكم بأن نختم هذا الدرس بفائدة. فائدة هي عدة أبيات، ناتي من أبيات وبعد ذلك نقف عندها. جماعة فرض كفاية يجب، في الصلوات الخمس والباقي سحب. جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في رمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه أن تعاد ما قد صليت للشك فيها، وكذا إن نسيت حتى مضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرم. عندك بطل أبيات حواري؟ فضل هذه الأبيات.
4: جماعة فرض كفاية يجب، في الصلوات الخمس والباقي استحب.
1: نعم.
4: جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في الرمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يرفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
1: أحسنت. ضبط الأبيات هذه إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين، يكون البيت مضبوطة معه فيها فوائد متعددة، سنقف عندها وقفات خفيفة إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى الفصل، أو ننتقل أيضا إلى تتم في الاستدراك متعلق بصرف الجماعة. زين، لكن كل الأبيات كلها مضبوطة معكم. من حفظ المتون
5: حاز
1: الفنون، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم.

لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالأرض.

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في أنباء المرسلين عليهم السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وطاعته وتقواه ورحاب فضله وهداه سبحانه، جعل في آيات كتابه بشائر للمؤمنين ونورا يهدي الحائرين. من الظواهر المتكررة في أنباء المرسلين عليهم السلام وتاريخ البشرية عدم اكتفاء أهل الباطل برفض دعوات الإصلاح، إنما يتجاوزون ذلك إلى التبرم منها والتشاؤم بأهلها متجاهلين فساد واقعهم، وكأن المشكلة في من يدعو إلى تصحيحه، فهم يستثقلون وجود الصالحين المصلحين ويجتهدون في دفعهم واستبعادهم، وربما انتهى بهم الأمر إلى قتلهم. هكذا حكى القرآن عن تاريخهم مع الأنبياء والناصحين. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف سجل هذه الحقيقة في مشاهد لافتة من أنبائه وقصص أنبيائه. فهؤلاء قوم صالح عليه السلام قالوا متشائمين: اطيرنا بك وبمن معك، كما نطالع قول أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. فتعاموا عما يحمله رسلهم من هداية ورحمة، ونسبوا إليهم ما يحيط بهم من شدائد أو ابتلاءات. والأمر ذاته واجهه نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي طبيعة متكررة لدى أهل الغفلة، كلما استحكمت في قلوبهم وران عليها ما كانوا يكسبون، يصبح الحق ثقيلا عليها وتغدو الموعظة مزعجة لا يطيقون سماعها. ونجد وصف القرآن حال البعض بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالاشمئزاز هنا ليس مما يضرهم، بل من دعوة رحيمة تدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. وموقف المشركين لم يختلف كثيرا حين تنزل آيات القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ضاقوا بسماعه، وكان يوصي بعضهم بعضا بالإعراض قائلين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يدل على إدراكهم لقوة تأثيره في النفوس، محاولين محاصرته بضجيجهم واستهزائهم. وتدرك النفوس المؤمنة أن الحق لا يقاس بردود الأفعال تجاهه مهما كثرت أو بلغ نفوذ أصحابها وسطوتهم، فقد يستقبل بالنفور بادي الأمر، وتواجه دعوته بسخرية واستهزاء واحتقار وتشاؤم، إلا أن عاقبته حميدة يقينا لا شك فيه ولا ريب يكتنفه. وأهل الإيمان يوقنون أن في وحي الله النور والهداية، ويرون في المصلحين دعاة خير ورحمة، مدركين أن الفلاح والنجاة والنجاح بالإقبال على مراشده الوضاءة، وأن الخسران المبين في الإعراض عنها. وما أعظم ظلم من أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سبيل النجاة هدى أو مضى، تزول به حالكات الفضا، فطوبى لمن سار مستمسكا إلى الله سبحانه فوضا. ينال من الله إكرامه، ويا عجبا للذي أعرضا. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يحرر الأذهان من أوهامها، ويغذي العقول بيقينها وهداها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد

من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كانت آمنة مطمئنة. وهذه الجملة صدرت بكانا، فلا بد لنا من الوقوف عند اسمها وخبرها. كانت فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم كانت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة قرية. آمنة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مطمئنة خبر ثان لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان خبر ثالث لكان، وقد وقع الخبر الثالث جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رزق فاعل الفعل يأتي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يأتيها رزقها رغدا. رغدا يجوز في هذه الكلمة أن تكون حالا لأنها بمعنى واسع، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: يأتيها رزقها رغدا أي واسعا كثيرا. وتفسيره يرشد إلى أن هذه الكلمة يصح أو يجوز فيها أن تعرب حالا، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا. وعلى هذا نقول في الإعراب: رغدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الفاعل وهو رزق. فالأصل في هذه الكلمة أنها صفة من حيث المعنى لكلمة رزق. ويجوز أن يكون المعنى يأتيها رزقها إتيانا رغدا أي إتيانا واسعا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة صفة لمصدر مقدر، فهي صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والصفة هنا قامت مقام المصدر، فهي نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من كل مكان، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مكان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن متعلق بالفعل يأتي، يأتي من كل مكان، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن من متعلق بالفعل يأتي. والجملة الفعلية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل رفع، بل في محل نصب، خبر ثالث لكان، والخبر الأول آمنة، والخبر الثاني مطمئنة، والخبر الثالث يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ويتعدد الخبر، وذلك ظاهر في القرآن الكريم، وهو موجود في المنقول من شعر العرب أيضا. ففي القرآن الكريم إنه هو يبدئ ويعيد، ثم جاء بعد ذلك وهو، هو مبتدأ، الغفور، الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فهذه خمسة أخبار لمبتدأ واحد. وجاء أيضا ذلك في المنقول عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر وهو عبيد بن العرندس: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري. فهينون وما بعده خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري. ففي هذا البيت خمسة أخبار أيضا لمبتدأ واحد، وهو المبتدأ المقدر هم، وذلك متعدد في القرآن الكريم وفي المنقول من شواهد العرب. والجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وقعت بعد نكرة وهي كلمة قرية، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل نصب صفة لكلمة قرية. فكفرت بأنعم الله جملة عطفت على ما قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت صفة، وهي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كفرت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل كفرت ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على كلمة قرية. بأنعم الله الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنعم اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأنعم جميع أي جمع، واحدها نعم ومعناه نعمة، وهما واحد، كما جاء في كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو مجاز القرآن. فأنعم جمع والمفرد نعم، ويقال أيضا نعم، إلا أن مفرد نعم نعمة، ونعم ونعمة بمعنى. وقد ساق صاحب مجاز القرآن في ذلك شاهدا أثرا مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عنه أنه قال: فكفرت بأنعم الله واحدها نعم ومعناه نعمة وهما واحد. قالوا: نادى منادي النبي عليه السلام بمنى، إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. والمراد بذلك أيام التشريق، فقد جاء في الأثر: إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر، فكفرت بأنعم الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. والجملة الفعلية كفرت بأنعم الله في محل نصب، لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، وهي الجملة التي وقعت صفة لكلمة قرية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أذاق فعل ماض مبني على الفتح. هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل أذاق. فإن الفعل أذاق يتعدى إلى مفعولين، وقد جعلته الهمزة أو صيرته الهمزة متعديا إلى مفعولين بعد أن كان متعديا إلى مفعول به واحد، والمتعدي إلى المفعول به الواحد هو ذاق. فإذا دخلت عليه الهمزة، وهي همزة التعدية كما يسميها علماء التصريف، جعلته متعديا إلى مفعولين. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لباس مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الجوع مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والخوف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخوف اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بما كانوا يصنعون جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى بالذي كانوا يصنعونه. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى بشيء كانوا يصنعونه. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، والمعنى بصنعهم. ونعرب مبتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كانوا يصنعون. وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

0: برحمتك من القوم الكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بقيت علينا بقية حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 27 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديك من سؤال يا داود تطالعنا به اليوم في هذه الحلقة؟
2: كنت بالأمس يا أستاذنا أسألك عن إعراب الجملة التالية في هذه الآية.
1: قصدك الجملة الأخيرة؟
2: أجل يا أستاذنا.
1: ولكن لم يتسع الوقت.
2: نعم يا أستاذنا.
1: إذن فلنعربها الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: قيم، فلنعرب الآن هذا الجزء. ربنا
1: هو منادى مضاف منصوب بأداة النداء يا أستاذنا،
0: بأداة النداء المحذوفة. نعم، بأداة النداء المحذوفة، أي يا ربنا. فرب منادى مضاف، والمنادى المضاف يجب نصبه كشبه المضاف.
2: كشبه المضاف؟
0: نعم، كأنك تسأل مستغربا ما شبه المضاف.
2: فهل لا تخبرنا عنه يا أستاذنا؟
0: المراد بشبيه المضاف هو ما له تعلق بما بعده، إما بعمل أو بعطف.
1: إما بعمل أو بعطف.
0: نعم، تقول مثلا يا سائرا في الطريق، فتنصب لأن في الطريق تعلق بقولك سائرا، فهو له تعلق بعمل. كذلك تقول يا طالعا جبلا، فجبلا متعلق بطالعا تعلق المفعولية، فتنصب طالعا.
2: أو يا صاحب البيت،
0: هذا هو الأصل وهو المضاف، والذي له تعلق بما بعده بعطف. مثلا تقول يا 33 رجلا، فثلاثة ينصب لأن ما بعده معطوف عليه، هذا هو شبيه المضاف.
2: فماذا نقول عن الضمير المتصل بهذا المنادى يا أستاذنا؟
0: ربنا نا نقول عنه مبني على السكون في موضع جر لأنه مضاف إليه. ربنا تقبل.
1: تقبل فعل تضرع ودعاء.
0: جميل، وهو بصيغة الأمر، فهو مبني على السكون، وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
0: يعود إلى الرب. ربنا تقبل منا. منا
2: جار ومجرور.
0: من هنا أدغمت نونها فينا، هذه النون فينا ضمير متصل تشبه نون في من كل وجه، لذا أدغمت فيها لأنهما متماثلان
2: وأصبحت كلمة واحدة.
0: نعم، إنك.
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
0: أين اسم إن؟
2: الضمير المتصل الكاف.
0: جميل، مبني على الفتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل به بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر. السميع.
1: السميع خبر إن مرفوع بالضمة.
0: مرفوع علامة رفعه الضمة ورافعه إن بعد أن كان خبرا للمبتدأ.
2: فماذا نقول عن العليم؟
0: العليم خبر بعد خبر. السميع العليم أو العليم صفة للسميع، وكلاهما من أسماء الله الحسنى.
1: وكلاهما خبران يا أستاذنا.
0: نعم، إنك أنت السميع العليم، انتهى الإعراب. فماذا عندك من أسئلة يا أحمد بعد الإعراب؟
2: لدي تساؤل يا أستاذنا حول هذه الجملة، ربنا تقبل منا، هل لا تفسرها لنا أكثر؟
0: دعا إبراهيم عليه السلام، والظاهر أن الدعاء دعاؤه لأنه هو الرافع، وربما اشترك معه إسماعيل ولذا جاء بصيغة الجمع. ربنا تقبل منا، ربما نطقا هكذا معا، أو نطق إبراهيم والمراد بذلك هو وابنه إسماعيل قائلان أو قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي اقبل منا هذا الجهد الذي نبذله في بناء البيت امتثالا لأمرك، باعتبار أن هذا البيت رمز لتوحيد الله ورمز لوحدة الأمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الفائدة من قول إبراهيم وإسماعيل ربنا إنك أنت السميع العليم؟
0: جميل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي إنك تسمع وتعلم، أنت تسمع دعاءنا وتعلم دعاءنا، فيكون هذا من باب القصر الحقيقي، أي أنت السامع لدعائنا لا غيرك، أنت العليم بنياتنا لا غيرك. وإذا قلنا إن المقصود بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم إنك أنت السميع العليم، أي السامع العالم أو المسمع والمعلم، فيكون هذا القصر قصرا إضافيا، باعتبار أن ما سواه كلا شيء، لأن الله سبحانه تنكشف له المسموعات انكشافا تاما بلا واسطة، وينكشف له كذلك كل معلوم انكشافا تاما بلا واسطة، بينما غيره يسمع ويعلم بواسطة. لذا كان القصر هنا قصرا إضافيا، فكأن سمع من عداه وعلم من سواه لا شيء، لا شيء أبدا لا يعتد به. ولذلك قال إنك أنت السميع العليم لا غيرك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حيث نعرف يا أستاذنا بأن إبراهيم عليه السلام قد رفع قواعد البيت بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول هنا ربنا تقبل منا؟ هل لا تخبرنا عن سر ذلك؟
0: جميل، إن الإنسان إذا أمر بأمر امتثل، ولكن لا يدري أهو متقبل منه أم لا، بسبب ماذا؟ قد تكون هناك عوائق تعوق وتحول دون تقبل تلك العبادة المأمورة بها. ولذلك يدعو الإنسان دائما بأن يتقبل الله عبادته، كما يقول المصلي ربنا تقبل منا صلاتنا. وإذا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فقد عمم كل ما يتقرب به. فالإنسان حينما يؤمر بأمر أو ينهى عن شيء فينتهي امتثالا لأمر الله وامتثالا لنهيه، مخلصا في ذلك العمل. هو لا يدري أتقبل منه أم لم يتقبل منه، بسبب من الأسباب أو بسبب تقصير لا يدريه، فيلهج بهذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولعل المراد من ذلك أيضا تعليمنا أن ندعو بهذا الدعاء والتأدب مع الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: السميع والعليم أسماء من أسماء الله الحسنى.
0: طبعا،
1: فما معناهما؟
0: السميع هنا أي المتصف بالسمع، أي ذاته تنكشف لها المسموعات انكشافا تاما. فالسميع وصف ذاتي، صفة ذاتية. وكذلك العليم أي الذي تنكشف له المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، وهو أيضا لا سمع لأي سامع إلا مستمد منه، ولا علم لأي معلوم أو لأي عالم إلا وهو مستمد من علمه. فالله هو السميع الحقيقي وهو العليم الحقيقي.
2: لي سؤال أخير يا أستاذنا.
0: هات سؤالك الأخير.
2: لماذا جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين الصفتين؟
0: السميع العليم، جميل، الذي يبني طبعا له حس، والمبني محسوس، أما ما يضمره الإنسان في قلبه بسبب ذلك البناء ولأي شيء يبنيه فهذا شيء يعلم. فقد جمع سبحانه وتعالى ملهما لإبراهيم هذا الدعاء بين السمع والعلم، فهو يسمع الحركات والأصوات، والباني لا بد له من أصوات، ويعلم ما يختلج في قلبه لما يبني هذا البناء، والعلم عند الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي برنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، متواصل معكم، ولازلنا نطل عليكم في هذا البرنامج الكريم من خلال سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذا النبي العظيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع العزيز، سنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق، والمقصود باللسان هنا هو الكلام أو الثناء، وذلك من إطلاق اسم الآلة على ما يتم بها. واللام في قوله لي تقتضي أن الذكر الحسن لأجله، فهو ذكره بخير. وإضافة اللسان إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا، هكذا يذكر العلماء. ولعلنا نقف هنا عند كلمة صدق. والصدق أيها الإخوة والأخوات هو مطابقة الكلام الواقع، وقد ذكر الشيخ الشعراوي في تفسيره أن هذا المعنى ورد في الأمهات الخمس في القرآن الكريم في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا الأول. والثاني: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثالث في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. هذا الثالث. والرابع في قوله تعالى:

0: التركيب القرآني لسان صدق تكرر في سورة مريم في قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هنا سنجد أن هذا التركيب القرآني لسان صدق موجود كذلك في سورة أخرى وهي سورة مريم عليه السلام، وأيضا هو في قصة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا معي هنا في هذا الموضع الثاني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم. لهم تعود إلى من؟ فلما اعتزلهم أي إبراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم، ثم قال وجعلنا لهم، فهنا هذا الضمير يعود إلى هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه وقفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذه الآية العظيمة واجعل لي لسان صدق في الآخرين في لقاء آخر قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.